0: الخامسة فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. صارت ستة.
1: تحية محبة واحترام لكل اللي واعيين بكير لحتى يسمعونا.
2: أحلى اثنين
3: كل يوم على الصباح. صبحتون أنا ومدام فيه
1: من استوديوهاتنا استوديوهات أغاني أغاني. منبلش بثنا المباشر مع برنامج صارت ستة.
4: أنا وليل كل يوم وجباتي بعد الظهر لما أرجع من شغلي خبرون شرمي شو حكي الصباح.
5: بوعى بكير ساعة 5:30 دور الأبليكيشن وبنطركن.
6: الجليبي ومكتر أنا أسمع الإذاعة من المنصر.
7: ما عاد شارف ينزحني
8: من الرب ويا وسن الفيل.
9: عم بحكيك من الضاحية الجنوبية من الدمور.
10: معك رودي من وقف الياس.
11: معك أبو هادي من بيسور.
12: محمد من شبعة.
13: معك داني من علاه.
14: من البوار عبيروت.
15: طلال من الشوف.
16: معك توتو من ما يفوق للطارة.
17: حس المستمعين كلهم هيك معظومين.
18: زمان بسمعهم هاي أول مرة بشترك.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني أغاني.

صباح النور وتحية كتير كبيرة لكم بهالنهار الشتوي الكانوني عفوا بأيار. نحن اليوم الثلاثة دي اليوم 5 أيار 2026. بس صدقوني بتفكروا كأنه الدنيا كانونية بامتياز. إن شاء الله هالنهار بيحمل الخير مثل هالشتي اللي نازل على الطرقات. أهم شيء إن شاء الله ما يكون ضرب المزروعات لأنه ناس بتنطر من موسم لموسم. بدي أتمنى لكم يوم حلو، يوم مليان طاقة وإيجابية وأهم شيء نشاط. يلا دقيقتين ومنكون نحن وياكم مع صارت ستة، معي أنا شرب السعادة ومع المخرجة مدينة.

0: قبل الكل رح يوعى ليصبحكن ويرافقكن ببيوتكن وعطرقاتكن. أصواتكن رح يسمعها ومشاكلكن رح يتبعها. وفي أحلى من أنه تبلشوا نهاركن مع صارة ستة مع شرب السعادة. صارة ستة كل يوم من التنين للجمعة مع شرب السعادة على أغاني أغاني.
1: أغاني أغاني بتقدم صارة ستة. إعداد وتقديم شرب السعادة. إخراج ميلينا سلهب سعادة.

صباح الخير لكل اللي عم يسمعونا. نهار جديد عم ببلش معنا، ومعه أكيد عم نفتح صفحة جديدة. بلش نهاركم بضحكة جديدة، بطاقة حلوة لكل واحد عم يسمعنا. أهلا وسهلا فيكم بهالصبحية الجديدة ليوم الثلاثاء 5 أيار 2026. أكيد صبحية جديدة من برنامج صارت ستة عبر إذاعة أغاني أغاني 87.9. معكم أنا شرب السعادة والمخرجة ميلينا. منقلكم إن شاء الله صباحكم يكون مليان أمل، يكون مليان نشاط، ومليان كلها قصص حلوة منعيشها سوا نحن وياكم، وبتخلي نهارنا يكون أحلى مثل هالبداية الحلوة. خلونا نبلش نهارنا على مهل بدون كركبة. أبشع شي بالحياة أن الواحد هيك يكون مستعجل ومبلش نهاره بكركبة وبفوضى. بلش نهاركم بابتسامة لو كانت صغيرة، وأهم شي بنية حلوة. نحن رح نكون حدكم بأربع ساعات من هلأ ولا العشرة، بس أول قسم من صبحيتنا ساعة ونص مع برنامج صارت ستة. إن شاء الله بهالبرنامج منضيف عليكم شوية فرح وبتنعكس على يومكم كله. يلا خلونا نبلش نحن وياكم. يلا ميلينا قلعي.

0: ضل نقول الشتاء خير والشتاء بركة. مش معقول من ميروبة للأشرفية بستوديواتنا المساحات ما عم بيلحقوا. كل اللي عم يسمعونا وصاروا بسياراتهم انتبهوا من التصحيط، خصوصا يلي نازلين من المناطق الجبلية وعندكم بيئة طرقاتكم كواح. أهم شي انتبهوا من الجوار اللي مغطية مي، اللي معبية مي. هيدي مصيدة من وزارة الأشغال لألكم. خصوصاً ببلونة، يعني تحية لبلدية بلونة دكتور بيير مزوى. يعني إذا وزارة الأشغال بغيبوبة تامة زفتوا جورة وحدة ببلونة، ليش ما زفتوا الجور اللي حدها اللي بتتصيد دولي بالسيارات كل يوم؟ وناطرين اتحاد بلدية كسروان يلي وعدنا وعملوا زيارات ميدانية وبعتوا المتعهد وقبلوا شرطة البلدية وشرطة الاتحاد ونائب رئيس الاتحاد وكشفوا على الجوار لنشوف إذا على أيامنا رح ينعملوا. كله بمال ومهم ندفع ميكانيك للدولة، هالدولة الحرامية يلي تعودت تسرق الناس وما تهتم بأمور الناس. مهم تدفعوا ميكانيك، لأنه إذا ما دفعتوا ميكانيك قوى الأمن الداخلي ومفارز السير لإلكم بالمرصاد. أهم شيء تدفعوا الميكانيك. طرقات صالحة للسير، السلامة المرورية غايبة عن الطرقات، كله مش مهم. بتموتوا على الطرقات مش مهم، المهم ما يروح قرش على الدولة. تعرفوا يعني لفتني شغلة، نحن ونزلين بفيترون وبعجلتون ثابت لأنه اليوم كانت مقطوعة الكهرباء. نحن ونزلين ما بقدر لكم الخطايطة، تعرفوا لو كانت الإنارة على الطرقات مضواية ما بكون في خطورة بالسواقة. يعني بتوصلوا، أنا بحكي على قليل الطريق اللي أنا بسلكها، توصلوا عند سوبر ماركت الهاشم، هاشم سوبر ستور بيريفون، لأنه أصحاب السوبر ماركت تحية كبيرة لألهم مضويين كل الساحات والباركينج، تقطع عادي مش كأنه قطعين بخطيطة مخيفة. بس كل الطريق من فيترون لبلونة إن شاء الله تكون تحلحلت هلأ، خطيطة قوية. يعني ما بعرف أي متى رح تصير تجي الكهرباء على أيامنا، مثل بدول، ما بدي أقول العالم المتحضرة، بدول العالم المتحضرة، دول العالم الثالث، أي متى منصير نحن منشبههم بتصيروا هالحكومات واللي عنا بلبنان بيصيروا يشبهوا حكومات هالدول الثالثة، العالم الثالث. سرقوا وعبوا جيابهم ووزراء طاقة اجوا وتوالوا ويبرروا تقصيرهم، ولحديت هلأ ما في كهرباء. قبل ما ملينا تفوت بالجنريك اليوم والنشيد اللبناني، شفتوا كيف عتمت الإزاعة ووقف الإرسال عندكم. إن شاء الله على أيامنا. تحية كبيرة لكل اللي واعيين وعم يسمعونا بهالصباح. لو كان هلأ نحن صرنا بأيار، بخمسة أيار، بس تلفلفوا دفوا حالكم إذا كنتوا بعد ما طلعتوا من بيوتكم، لأن الطقس الصبح مش هين. يلا إن شاء الله اليوم آخر يوم مثل ما وعدونا، بس الهيئة الشتوات مكملين لليل على أساس للظهر. يلا مين واعي ومين عم يسمعنا بدي بلش على 71-989-989. فإذن 71-989-989. جورج حنا يسعد صباحك.
1: صباحو اخي جربول، مالك سعيد؟ والله انا طالع الديمور هلا بالوعد هيدا.
0: يلا انتبه تطلع لك شي جورة مثل يلي طلعت لليوم ببلونة على مدخل بلونة.
2: جربول يسعد صباحك، معك حق مليون بالمية انه وزارة الاشغال نايمة
0: غيبة.
2: طبعا احنا عم ندفع ميكانيك، حقنا يكون طرقاتنا منيح. امبارح قدام شركة الفولفو على طريق البحرية يا زلمة 3 ساعات كرمال جورة ثلاث ساعات واصل السير لعند الله لفوق يا زلمة. شو هالمسخرة؟ شو هالبلد هيدا بقى؟ خلصنا بقى عن جد، خلصنا بقى. وينو وزير الأشغال؟ بس شاطين يقرطوا منا ضرائب. يسعد صباحك.
0: مش فاضي وزير الأشغال، بده يبيع سيارات. هلا معصب، الشغل عنده واقف بالشركة. يعني أنا نزلت بجورة كوبرا ببلون، انضرب دولاب معي الساعة 5 الصبح ببلوني، مش هيك عملكم انتبهوا، انضرب يعني انخزق الدولاب من أول ما نزلت بجورة. أوقات بيحكونا من مديريات معينة أو من وزارات بشرفكم خففوا شوي عن الناس، ما أنتوا خففوا عن الناس لحتى نحن نخفف عنكم.
3: بونجور شاربيل، بونجور مالينا، كيفكن؟
0: كتر خير الله.
3: اسم الشتاء، يلا الله يبعث الخير، هيدا اخر شتوات، يعطيكم العافية وان شاء الله بيكون نهاركم حلو. اذا في مجال اسمع غنية لو بعيونك مش شايف شو عامل فيه راغب علامي.
0: فما تعبونا مالينا اليوم، عم تحط اغاني حلوة. هلا اذا عندها وقت اكيد بتمرقكم اياها. صباح الخير من جديد لكل المستمعين. اوف صارت الساعه 6:17 خليك الليلي عندي، لكل اللي بلشوا معنا من الستة ولكل اللي انضموا لنا هلا اكبر تحيه لكم. كافيين احنا وياكم بهالرفقه الحلوه لغايه الساعه 7:30 بصارت 6، بس بصبحيتنا للعشرة، لانه على 7:30 تنضم لنا ميراي مزرعاني مع برنامج بنقلب بيروت. أنا كمان بس أخته مع 7:30 برجع بليكن على 8 وعلى 9. إن شاء الله تكون رفقة خفيفة نحن وياكم اليوم، تكون مهضومة ونقدر ننجح إنه نعمل فرق حلو بنهاركم. انتو خلولنا صوت الإذاعة بسياراتكم خصوصا حتى رفقكم على طرقاتكم، خلوا الصوت يكون عالي وانتو خلوكم معنا.
4: صباح الخير شاربين، معك جوال نازل من عشقوت، والأضرب هو نازلة استحارة هيديك ولا مرة بتطول وعطول اخطايتها صيف شتاء عليهم. الحمد لله عم بمارنونا لتصير أبطال سواقة، كتر خير الله.
0: تعرفي جوال، بس عن جد أنا تعبت يعني من فيترون، من بين هالصخور جبل فيترون لبلونة، إن شاء الله يكون هلا الوضع أفضل. وعتم ولا ضو على الطرقات، بالعكس عند مطعم الصحارة سابقا يعني في هاشم سوبر ستور ما كنت عمول مشعشع، يعني هونيك المحل الوحيد اللي بتقشع على الطريق. يا هلا ببولا، يلا نتصبح بأصواتكم على 71 9 8 9 9 8 9. بدي ارجع اقول يلي إلهم جلادة هن وسايقين يكتبوا جرايد، بعتولنا فويس، خلونا نتصبح بأصواتكم. شو قولوا ميلينا؟ ديك يوم قلتي لي ليش بقولوا هيك؟ رسالة؟ رسالة صوتية، بعتولنا رسالة صوتية عالمكسيكي. جو جو يسعد صباحك. شوف
5: بعيني، شوف صباحا شربل، صباحا ميلينا، كيفكم؟
0: صباح النور.
5: مش بس ميكانيك، في هيدي اللزقة بتتعلق على الإزاز بتكلف المليون و400، وكل واحد
0: مليون و400
5: ما بيعطونا إياها. هيدي سرقك بنت عينك، عينك بنت عينك يا شربل. شوف كم سيارة بتدفع حقها وما بتاخذها.
0: نصابين، ولك يا وجيه نصابين، دولة نصابة، وزارة الطاقة والحكومة كلها هيدي الجديدة من نفس المدرسة جايين، اخذين نفس المنهج. رح تشوفوا التحركات واضرابات بكره القطاع العام اضرب، والخميس، لانه الدولة النصابة عم يطرقوا منا على كل تنكة بنزين 4 دولار، ولازم من 1 أذار يدفعوا مثل هبة 6 رواتب لكل موظفي القطاع العام. مشان هيك فرضوا على الشعب اللبناني بأكمله ضريبة 4 دولار على البنزين وطرقوهم. طرقون لحتى منقول شي تاني.
6: بونجور بونجور شربول، كيفك؟ الله بخير ملينا، كلكم على بعض
0: كتر خير الله.
6: انا اشتقت لكم، انا على طول على السماء بس اول مره يعني صبحكم.
0: يا هلا
6: جودي فارس،
0: اهلا وسهلا بجودي فارس ابن القليعه الصامده. بلش نهاركم دايما بكلمة حلوة. هلأ بعتذر انه بلشنا بالنقل لانه عن جد انضرب الدولاب معي قبل الضوء، مش هيك دخلنا كم دقيقة على الهواء. بلش نهاركم بفكرة ايجابية تمسكوا فيها لحتى يبلش نهاركم صح. بتخلوا نهاركم يبلش من الصبح ركض ركض.

0: كل شيء بيصير معكم انتو خدوا قرار انه نحنا بدنا نخلي نهارنا يكون حلو، ما بدنا نعكر مزاجنا من قبل الضوء.
1: حتى قلبي لامس قلبك حتى روحي
0: لامس. خلوا اليوم هيك بهالنهار الحلو كتير، يوم التلاتة 5 أيار 2026، حلو كتير شهر أيار. يلا هالشهرات بيخلصوا اليوم وبنرجع منعيش الربيع بأجمل أجمل شهر بالسنة، هو شهر أيار. لكن مش ضروري إنه نهارنا يكون كله مثالي، بس احنا فينا نختار نبلشه بطريقة حلوة. انا عم بحكي عن حالي، يعني انضرب الدولاب، يعني ليش بدي اعصب انه اكتر شيء بغيره؟ هذا بدي يكلفنا $50 $75 لنغير دولاب، مش مهم. المهم يعني مش حيالله شغلة عاطلة بتصير معكم الصبح تخلوها تأثر على نهاركم كله. يوم جربوا هيك اعطوا لحالكم بداية تكون اهدى، تكون اروى، تكون حلوة كتير، وخلوا الباقي بهالنهار يمشي على مهله.
2: شربول صباح الخير، المجد لله، فادي معك. اول شيء الحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامه. يعني الشيء مش نا شارب اللي انت معك حق وكل العالم معك حق، هي عن جد صار في عنا قهر من جوا، قهر مش صرخه، او صار في قهر عند البشر بهالبلد يا زلمه. نحن كشعب ما بعرف كيف متحملين، يعني نحن هلا ثائبت عم تحكي انت عن الطريق، عن الضوء، عن عن عن المي، المجاري كيف عم تمشي، كيف عم بتروح على المي الحلو، بكره بالصيفية بتنقطع. هاو التراكمات عم بيعملوا لنا مرض نفسي يا زلمه بهالبلد. نهارك مبارك، يا ريت بطلت صرخه، ما صرنا عم نصرخ لحالنا. نهارك مبارك.
0: ما في حدا عم يسمع. يلا بعد هيدي الغنيه بنبلش احنا وياكم نهارنا بقوه، ولحتى يكون نهارنا قوي هيك منخصص كم دقيقة نحن وياكم نتوجه فيهم للرب، خصوصا هلا بالشهر المريم لأمنا مريم العذراء، نسلمون نهارنا وهن كل اللي اتكال عليهم. بونجور شربول، نفس الشيء على طريق اهمج عناية بالغطيطة، انتبهوا على الطريق، الله يكون معكم. صباح الخير شربول، نهارك مبارك يا وحش الهوى. بس الوحش بيكون يا حويك بيكون مفترس. فراس عادة من المنصورية، يسعد صباحك.
3: بونجور شربول، إلك ولميلينا، ويسعد صباحكم. بس بدي بعطي نصيحة للبلا مخ يلي بيجي بيركب جلطة الغاز، وبس بده يفحصها بيولع القداحة اللي يشوف إذا في تنفيس
0: تتهب بوجهه،
3: بدي عزبه بس الله يخليه نتفة صابون على المجلة يحط عليه ببين إذا في غاز، وبلاقي هذه خبريت القداحة فما يعمل كيرسي لقاله لحدا بالبيت. يسعد صباحكم.
0: تحية كبيرة لك يا صافي، ليش عم بتخبرنا الخبرية قبل هالضوء؟ صار معك شيء انت من هالنوع لا سمح الله؟ شربول انت مش وحش، انت مفترس. مرسي مرسي لك هالألقاب.
4: صباح صباح شربول لك وللجميع. والله يا شربول صارت امنياتنا كتير بهالبلد، غير كهرباء وغير ماي وغير طرقات. يلا إن شاء الله بيرجع لبنان مثل ما لازم وأحلى بإذن الله. يسعد صباحكم جورج من تربو.
0: إن شاء الله على أيامنا أبو جريج، إن شاء الله يا رب. صباح النور شربول، معك ميراي جرجس، تحية كبيرة لك ميراي. شادي خوري كمان يسعد صباحك. يلا بدكن نبلش، بلشنا
5: معا نصلي.

0: الموسيقى الميديغورية لوحدة بتخلينا نصلي ونتأمل. يلا مين شاطر؟ بعد في كتير فويسات قدامي، كل التابلت نضوية أخضر. مين بيقدر يبعث لنا هيك شي تأمل صغير، شي صلاة صغيرة نبلش فيها نهارنا؟ يلا مين بيتجرأ؟ على 71 9 8 9 9 8 9. يا رب منحط هالنهار بين ايديك، منسلمك كل اشغالنا، كل شي رح نعمله بهالنهار رح نسلمك اياهم من هلا، كل فكرة رح تخطر على بالنا، كل لقاء، كل جمعة اليوم. انت يلي بتعرف شو الافضل لقلنا، خلينا نمشي على ضوء إرادتك. تعرفوا في شغلة كتير مهمة وأنا دايما هيك بطبقها بحياتي، بير مجدي علاوي الله يطول بعمره ويعطيه الصحة كان يعلمنا دايما أنه تكلوا على العناية الإلهية. ما كنت أعرف شو يعني الرب هو بيدبر كل أموركم. شوف إذا أنطوانات عندها شي صلاة لأنه مرنمة.
1: إيه والله يا شربل يسعد صباحك. أنا بحس حالي بمدغوريا، أحلى أيام، أحلى أيام هي أيام مدغوريا صراحة. يعني بتحس حالك بدنيا غير دنيا. يسعد صباحك والرب يقويك. شو بدنا نقله؟ بدنا نطلب من ربنا يقويك ويخلي لنا إياك ونضلنا نسمع الصوت هيك اللي بيعطينا هالإيمان وهالثقة وكل شيء بهالدنيا. يسعد صباحك أنت وميلينا.
0: شكرا
1: أنطوانيت مسعد الفلاح.
0: تحية كبيرة لك أنطوانيت. إن شاء الله هالسنة أنا وميلينا هيك عنا قرار أنه نروح على ميديغوريا مع اليوسف ماري. وزعينك أنطوانيت هيدا الشهر مسافرين على إيطاليا، رايحين على عيد سانت ريتا على كاشيا. رح نغيب عنكم على الهواء بس أكيد ميراي زميلتنا ميراي مزرعاني بترافقكم كل يوم بي من قلب بيروت، وزميلنا إلي أزة تحية كبيرة لإلو دي جي ليادزي رح بيكونوا معكم. أنا وميلينا رح نغيب عنكم الثلاثة الأربعاء الخميس والجمعة ب19 20 21 و22 أيار. رح يكون بإيطاليا وبكاشيا كمان. يا رب بنطلب منك أنه تحفظنا بهالنهار، أنه تبعد عنا كل شر، أنه تملي قلبنا سلام وراحة وطمأنينة. قوينا لحتى نكون النور وين ما منكون، لحتى نعكس محبتك بكل كلمة بتطلع منا، بكل تصرف بنعمله. ويا أمنا مريم العذراء بهالشهر المبارك هيك حطي شو بقولوا فستانك عبايتك علينا، غطينا مثل ما غطيت الشهود بميديغوريا وقت اللي كانوا لاحقينهم الشيوعيين على الكروا بلو. يلي بيروح على ميديغوريا بيشوف الكروا بلو مطرح ما العذراء بفستانها غطت الشهود، كان لحقهم البوليس بده يلقطهم. رافقينا يا أمنا مريم العذراء بهالنهار وعلمينا نعيش بإيمان وبقلب يكون مليان رجا، يكون مبارك، يكون مختلف، أحلى من كل الأيام اللي مرت رغم كل شيء رح بيصير معنا اليوم لا سمح الله سيء. هل يكون أحلى من مبارح بكتير؟ هل يكون مليان خير ونجاح وفرح من عندك؟

الترتيلة ما بعرف قد عمره كثير من كلمات شعر فادي الراعي اللي كتب جنريك صارت ستة، ألحان وتوزيع العميد الدكتور زياد مراد، عم نسمع بصوت المرنم شادي عيدمونة، والكورال هو كورال ميروبا مارليس ميروبا.

صباح الخير للجميع. صلاة مقبولة وبداية يوم حلو، يوم مليان طاقة إيجابية لألكن يا أحلى مستمعين مستمعي أغاني أغاني مليانة طلبت منا تحت الهواء. معلي رح نرجع نسمع ترتيلة تانية لأمنا مريم العذراء، وبفتكر ما حدا منكم رح يزعل، طلبتها بشكل خاص من مليانة للفنان شادي نصر خريج استوديو الفن على الام تي في. تحية لك شادي، أكيد عم يسمعنا، هو عم بيوصل بنوتاته أولاده على المدرسة بيسمعونا كل يوم، وكتير حلوة قعد توزيع وتسجيل هالترتيلة. رح نسمعها لأول مرة بس أكيد تعرفوها كتير منيح، هو وبناته الصغار. تحية لك الفنان شادي نصر ابن رميش الصامدة. يسعد صباحك شادي.

شادي نصر صوت رائع جدا، حصل على ميدالية ذهبية باستوديو الفن وقت اللي انعرض على الام تي في.

0: لك الفنان شادي نصر. وسمعنا البناته الاثنين الصغيره والاكبر عم بيرتلوا بهالترتيل الحلو سمعناها لاول مره. تحيه كبيره لكم، صلاه مقبوله للجميع.
1: للتواصل مع شربل السعادي واتساب 71 989 989.
0: يلا تذكرت نحن عم نسمع شادي نصر الفنان شادي نصر، بتتذكر ميلينا طلعنا على عرسه لشادي نصر على رميش. يلا شو العرس الحلو كان، تصوروا بالإكليل كان هو عم بيرتل، يعني العريس عم بيرتل كل الإكليل، كان هو حتى الإفراديات والترانيم والسولو كان هو كلهم عم بيقولون. تحية كبيرة لك، ديروا بالكن على حالكن خصوصا إذا كنتوا على الطرقات بليز يلي نازلين من المناطق الجبلية، خصوصا خففوا السرعة قد ما فيكن وخلوا أعصابكن رايقة، ما تعصبوا قبل هالضوء. إن شاء الله بتوصلوا بالسلامة وين ما كنتوا رايحين، أنا وين بدكم تكونوا رايحين غير على الشغل، إلا مثل يلي شفناه بدبي. يا الله كنا بدبي ولك الدنيا عم بتشتت، وحي طلب بتقوله يمكن عم بكذب، مالينا خبرين شو شفنا بدبي تيسدوا. ماشي سيارة ماشية، واحد ورا مش قدام طالع من طابة براسه يعني من الإزاز، وعم بكب قنينة مي على وجهه، هيته مسرب من شي سهرة أو سكرانين أو عم ببورد، بس مع الشتة عم بكب قنينة مي على وجهه. يلا منكمل نسمع أصواتكم على 71 989 989، ولكل يلي عم يشربوا قهوة مثلنا كافيه دو برازيل منقلكن كيسكن.
2: يا رب زراعة السلام بقلوبنا وعارض لبنان،

0: يا رب زرع السلام بقلوبنا وعارض لبنان، وخلي محبتك مرافقتنا بشفاعتك بكل دقيقة بحياتنا. حمي بلدنا وكل ناسه، وكون حد كل واحد محتاج عم يناديك لأنك بتسمع وبتستجيب. آمين
1: آمين. تحية لك إلي ولكل المستمعين، والرب يحميكم. أنطونيو من أهدن، ولكل جمعة طالعين لعندكم على سيدة الحصن. هيدا يوم الجمعة، هيدا بثمان أيار مثل ما بتعرفوا عيد مولد مار شربل. بس هلا عنا مصيبة صغيرة. بدي أول شي بدي أترجى كل اللي عم يسمعونا، ما حدا بقى يحكيني بده يتسجل. نحن قررنا إنه في باص قدموه شركة أنطانوس تريدينج بولمان، وبولمان الثاني قدموه شركة جليموري. بس عن جد يعني أنا في أشخاص ترجوني، في أشخاص قالوا لي أول مرة بنطلع بقى كفرة، أشخاص قالوا لي ولا مرة مشاركين بعيد مولد مار شربل. فنحن صرنا 155 شخص، يعني نحن بنقدر ناخد كنا 100 شخص صراحة. بس البولمان يلي رح ينطلق من الشيفرولي مسجلين فيه 50 شخص، طلع أنه بيتسع ل 52 شخص، يعني بعد فينا ناخد 2. هو بيقطع مرورا بالشيفرولي رومبوان المكلس ساحة الديكوانة، في عدد كبير من المستمعين ناطريننا باتجاه بعكفرة. في بولمان رح ينطلق من غدير من قدام وين دار المعلمين، بدار لويس أبو شرف دار المعلمين بجونية، وبولمان تاني رح ينطلق من أوتوسترات جل الديب. يعني صرنا 3 بولمانات، بس احنا اللي تقدموا 2 بولمان. إذا حدا قادر يدعمنا، كلفة البولمان $350. أنا بدي وجه تحية لمارون أسمر. نحنا كنا ندفع $350 وقت رحلات عيد مار شربل كل سنة، وقت اللي كانت تنكة المازوت $13. هلأ مع تنكة مازوت يمكن شي $26 سعرها. مارون أسمر يعني ساعدنا، قدم لنا النص تقريبا. بدي أشكرك مارون. بس احنا بحاجة للبولمن لأنه سجلنا 50 شخص، عن جد اضطرينا ومنا مصيبة، يعني بتحملهم أنا وميلينا. بس إذا حدا قادر يتحمل بولمن أو يقدم بولمن إضافي، لأنه صدقوني في ناس عم تترجينا حبة تطلع معنا. احنا فكرنا أنه منطلع بولمن واحد لأنه يوم الجمعة هو يوم عمل، بس في صبايا وشباب أخذوا فرصة، صدقوني أخذوا فرصة من أشغالهم لحتى يكونوا معنا بعيد مولد مار شربل بيبع كفرة. رح ننطلع على 7:30 الصبح حسب المناطق. رح نوصل أول شيء رح يكون عنا زيارة للمقر الصيفي للبطريركية المارونية بالديمان. من بعدها رح ننتقل إلى بقع كفرة، رح بتزوروا بيت القديس شربل، رح بتزوروا المغارة اللي كان يصلي فيها، تشربوا من الماء المقدس الماء المباركة. على الساعة 11 رح منشارك بالذبيحة الإلهية بكنيسة السيدة كنيسة رعية بقع كفرة. الغدا رح بيكون بوقت حر، وقت حر رح بيكون بساحة بقع كفرة، تكونوا انتو عم تتغدوا منقيش البتكون ايه، لحتى نكون عم نشجع هالكيوسكيت الصغيرة ببقع كفرة. بس نخلص الغدا رح ننتقل على اهدن، رح منزور سيدة الحصن باهدن، هالموقع الرائع وهالكنيسة العجائبية الحلوة كتير. من بعدها رح ننتقل على دير مار سمعان بأيطو، لحتى نزور دير مار سمعان بأيطو مطرح معاشة القديسة رفقة فترة طويلة كتير من حياتها، بفتكر شي 25 سنة يمكن. من بعدها المحطة الأخيرة رح نزور كنيسة سيدة الانتقال بسبعل ضيعة ميلينا. منزيحكم بسبعل، بدنا نعرفكم على سبعل. ما بعرف اليوم رح اتواصل مع النحات اللبناني العالمي نايف علواني اللي موجود بأيطو على الطريق العام. اذا الاتوليه، اذا هو موجود بالاتوليه، بوعدكم رح نوقف شي ربع ساعة نص ساعة نسلم على نايف علواني ونشوف كيف عم ينحت. نايف علواني اللي تمثيله مع بي العالم كله، كل أديورة مار شربل بالعالم كله، نايف علواني نحت تمثيل مار شربل. اللي عم تسمعونا بسيدني أستراليا بتعرفوا أنه دير مار شربل ببانشبول اللي تابع للرهبنة اللبنانية المارونية، هالتمثال الكبير اللي موجود قدامها هو من شغل نايف علوان. حتى بمار شربل بالبرازيل، بملبورن، بالولايات المتحدة الأمريكية، بعدة مطارح تمثال مار شربل اللي موجود على جبل الصليب بفريا هو منه نحت.

اكيد رزين، بس كمان بنشغل نايف علوان ونشغل بايتو. رح نجرب كمان نقطع على ايتو. فتحية كبيرة لكل المستمعين. يا الله ما اهضم حدا مستمعة بتطلع يعني اخذت فرصة من شغلة ما رح اقول اسمها، قالت لي شربول انا رح اقدم $100 للبول من الثالث، وهي طالعة معنا. طيب وهي طالعة معنا يعني، تحية كبيرة لك. شو بقولوا كنة تبقى كفرة.

فبليز عم يصلني كتير على تليفوني كتير من الأشخاص يلي مسجلين عم بزيدوا أشخاص، يعني في 3 أشخاص قدامي، ما فينا نعطيكم الأوكي إلا بنقدر نأمن بولمن. بليز أنطوني عبيل الشربول، يا ريت بتقدر تزوره تمثال البطريرك دويهي وبعت لي صورته لموضوع بكاتدرائية ماريو حنا بصغرتا، هو كمان من شغل النحات نايف علوان. ليلى حطومي يسعد صباحك عبد الله شربول، يا ريت اذا فينا نعيد ابن خي جواد بعيد ميلاده، هيدا اول حفيد بعائلتنا الله يخلي لكم اياه. اللي عم نسمعك نحن ونازلين من كفر سلوان من المتن الاعلى والطقس شتوي بامتياز. ايه ما انا قلت كانوني

0: نانسي، نانسي ابو فاضل تحيه كبيره لك. انا وعدتكم يعني نحن سجلنا البول من الثالث، ولو شو ما صار انتم رايحين اكيد رايحين معنا. خلص سجلتوا.
1: صباح الخير خيي شربل.
0: صباح النور
1: جون الحاج معك. صباحك لك وللست ميلينا وللمستمعين كلها. صباح الخير.
0: صباح المبارك. تحيه كبيره.
2: سلام.
3: يا رب يسوع أنت القائل سلاما أترك لكم سلامي أعطيكم لا كما يعطي الناس أعطيكم أنا. تعال اليوم واسكب هالسلام بقلوبنا، سلامك الحقيقي مش سلام المصالح ولا سلام الناس، بل سلامك أنت السلام الثابت والهادئ. يا رب لما قالت لتلاميذك السلام لك السلام لكم، كانت عم تعطيهم الاطمئنين والقوة وسط الخوف. هيك نحن اليوم محتاجين لصوتك يقلنا السلام لكم حتى تهدى عواصف قلبنا ويسكن فينا رجائك. علمنا يا رب نكون من الساعين إلى السلام، لأنك وعدتنا طوبى للساعي إلى السلام فإنهم أبناء الله يدعون. خلينا نزرع سلامك بمحبتنا بكلامنا بصبرنا، نكون نور بمحل في تعب وراحة بمحل في وجع. خلينا نحمل سلامك لبيوتنا لعائلتنا لوطننا لبنان، ونكون جهود إنك إله السلام الحقيقي. آمين.
0: يا الله
3: معك ريتا.
0: لك يا ريتا، شو هيدا يا ريتا؟ كون مقبول. يسعد صباحكم جميعا. مختارت عمي شوف كمان من صبحك بالخير. فإذا نحن أطلقنا البول من الثالث على باع كفرة بيوم مولد مار شربل، وبدي أشكر إحدى المستمعات يلي قدمت لنا تبرعت $100، هو كلفته $350 البول من على باع كفرة.
4: السلام.
0: إذا حدا حابب يساهم معنا لنقدر نغطي كلفة البول من الثالث، بس ما بنقدر ناخد ولا شخص بقى، يعني كل الأشخاص اللي تسجلتوا خلص تسجلتوا. يلي قادر يدعمنا بس يبعث لي واتساب على 03-777-9669. فإذا 03-777-9669.
5: بونجور شربيل. بونجور ميلينا. أنا كمان اسمي شربيل وأنا أمي من حسرون، وعشت فترة طويلة فوق بحسرون، وأنا معمد ببع كفرة. أتمنى لكم رحلة مباركة وسلونا.
0: شكرا، تحية كبيرة لك ولأحلى رئيس بلدية المهندس جرار سمعاني، سلمنا كتير كتير عليه. كافيه دو برازيل، صحتين لكل اللي عم يشربوا، لكل اللي مبلشين نهارهم مع الكافيه دو برازيل. أطيب بن كافيه دو برازيل بدها مندوبين بكل المناطق اللبنانية وموزعين، بس يكون عندهم كاش فان. فيكن أو على رقم البرنامج التاني تحكون على 03-777-9669. بعتولي واتساب فإذا على 03-777-9669. كافيه دو برازيل وين ما كان موجودة بعدة مناطق لبنانية. إذا ما لقيتوها بعتوا واتساب على الصفر على 76 عفوا 76 777 361.

0: احلى وحيات الله احلى مستمعين انتم ما شرب اللي يحميكم. معلي بدي اقول الاسماء فاذا بس برجع بتواصل معكم. يا ريت اذا بعد الساعه 10 بس بترجعوا بتبعتوا لي هاي لحتى يبينوا الواتسابات عندي. بدي اقول لكم شكرا. فاذا كان في احدى المستمعات قدمت $100 كمان هلا عندي سالون الي ابو خليل بجوني كمان قدم لنا $100 بدي اقول لك ميرسي الي تحيه لك ولمدامتك الي صديق وخي ميرسي لكم يعني صاروا $200 بعد بدنا 150 كمان مستمع اسمه بعتذر اذا بقول الاسماء بس للعمول الاسم الاول جوني جوني كمان جوني نكد ميرسي لك كمان قدم لنا $100 ميرسي لك فاذا صاروا $300 البول من الثالث يا ويلي. وفي مستمعة نانسي قدمت لنا $50 يعني إذا بدنا نظبطه ما زبطه بدي لكم ميرسي. فإذا بعتذر يعني في حدا آخر شيء قريت إنه بليز ما تقول اسمي على الهواء ف $350 هودي تأمنوا. إذا عزنا بول من الرابع عم بيقول المستمع جورج عطية من باريس هو بيقدم البول من الرابع بس احنا عن جد ما كان الهدف نتعبكم انه نكون هالقد العدد. اذا جورج لانه بحكي انا وياك جورج بنسق انا وياك ساعتها بنختم على 4 بول منات بس منوقف بدي اقول ميرسي ما شرب اللي يحميكم. فاذا رح فينا نقول انه صرنا 4 بول منات وخلص رح نوقف التسجيل بليز يعني تفهمونا ما بدنا نكون عبء على المستمعين. فاذا 4 بول منات رح نكون بيبقى كفرة بهاب وحمدان كمان مرسي لك عبل الشربول اذا عزتوا انا في قدم $50 كمان مرسي بهاب من غريف الشوف مش شي جديد عليك بهاب يا رحلات ما شرب. بس بدي اتمنى على كل الاشخاص يلي رح يساعدونا لنجيب الاثنين بولمن فاذا مش لانه البولمن الثالث ديجا كومبلي يعني ما في ولا محل يعني هلا عم تحكينا المستمعة جان دارك من بعبدة وجوزيف كمان يعني ما رح أقول العيال عم بيزيدوا شخص أنا جاوبتهم بعت لهم فويسات أنه ما منقدر بقى بس إذا فتحنا البول من الرابع منقدر يعني فينا نقول أنه خلص فتحنا البول من الرابع وإن الله راد اليوم بينتلي وخلص 4 بول من رح نطلع بعيد مولد مار شربل على بعكفرة بس أكيد لحقنا وهيك طلعنا نهار كامل جورنيه كاملة رح نحضر لكم برنامج كتير حلو مثل ما قلنا بالديمان وبأهدان وبأيطو وضروري ضروري ضروري من فل ملينا يعني بس نوصل على النورث لبنان بدي قله لمارون أسمان ما فينا منزور مدينة صغرطة أو أهدن هلأ منشوف أنطونيو صلح لي يعني إذا بدنا نزور مطرح يعني بتنصحنا فإذا نزور كاتدرائية ماريو حنا نحن بدنا نزور شيء له علاقة بالبطريرك الطوباوي أصفين دويهي.
1: هاي أحلى شرب الوليدة أنا هلأ رايحة على المدرسة حبيت صبحكم love you كتير
0: تحية كبيرة لألك ولأحلى مستمعين.
2: صباح الخير شربي لألك ولمدينة ولكل المستمعين. حبيت وجه تحية مميزة اليوم لجورج دو باري وقاله يلا عطيه إن شاء الله قريب عم نشوفك بلبنان. هيدا أدمنه محرقص وزعلان يا شربي مش قادر ينزل على لبنان. هي أول مرة بطول هالقد ينزل يلا إن شاء الله قريبا
0: جورج تحية
2: كبيرة
0: على طول بيحكيني ومحروق أنه يجي على لبنان.

0: أصلاً بهذا اليوم في كتير رحلات طالعة. هلا عملوا لي من حصارات كمان طالعين رحلة بعيد مولد مارشربل، كمان عرفت من دبي من السعود، كمان في رحلات من كل لبنان بيجوا بعيد مولد مارشربل على بقى كفرة. بس بدي أتمنى كل الأشخاص يلي عم يبعتولنا على 03-777-9696 بدكم تتسجلوا بالبول من الرابع، بس حددولنا المنطقة، يعني الأسماء يكونوا مكتوبين ومن أي منطقة رح تطلعوا معنا. يلا مثل ما بده ما شربل. فأزن رح منزور، عم بيقول لي أنطونيو، فأزن ميلينا رح ندخلها بالبرنامج. هلا متواصل مع مارون أسمر، أصلا عم يسمعنا مارون. رح منزور كنيسة مار جرجس بأهدن، مطرح ما موجودين زخائر الطباوي، البطريرك أصطفين الدويهة، الطباوي وضريح كمان يلي بده يصير على طريق القداسة، يوسف بيك كرم، البطل اللبناني يوسف بيك كرم. فإذا بدنا نزور ملينا، أنت بتعرف المنطقة أكتر مني، بنت صغرتها. فإذا بدنا نزور كنيسة مار جرجس بأهدن، أصلا أمك لينا بدي لها بونجور، بتعمل معنا جيد بصغارتها وأهدن. تحية كبيرة لألكن وين ما كنتوا عم تسمعونا، أكيد برحلتنا لبقع كفرة بدنا نحمل لبنان يلي دايما حاملينه بقلبنا، بس حاملينه يعني على عدد رح نكون شي 200 وشوي، لأنه البول منات بتساع شي 52، في بول من واحد كمان بساع 55 شخص. كل حدا بده يحمل لبنان بقلبه، وبدنا نسلمه فوق لمار شربل، هو ولا لحظة بيترك لبنان، بس وقت لما نكون كلنا سوا بالأخص الرحلات اللي جاي من كل المناطق اللبنانية عم بتصلي للبنان، بيسمع أكتر مار شربل، بيفتح لنا ديناي أكتر، وبيريحنا من يلي عم بيصير فينا.
1: عيونك بتبوح على صرار اللي بقلبك مطرح مبهور.
0: فإذا بدي أرجع أتمنى قبل ما تبطلوا معنا على السمع، كل الأشخاص اللي حبوا يدعموا معنا بباصات جديدة لرحلة بقع كفرة هالجمعة كل النهار، بس انتبهوا رحلتنا من 7-7:30 منطلقين حسب المناطق. بليز بتمنى أنه بعد 10 ترجعوا تحكوني على 03-777-969.
2: شربل كيفك منيح؟ أنا اسمي كلاريتا وهلأ رايحة على المدرسة، حبك كتير.
0: ولك يا كلاريتا نحن منحبك كمان.
3: بدي بس قول هابي بيرثدي للمام نادين، وعقبال 100 سنة معك سيما شهون.
0: تحية كبيرة لألك. بدي أقول للمستمعين اللي عم يسألوا أي ساعة، بليز بس نعمل جروب بات على الواتساب، كل بول من إله جروب، نعطيكم كل التفاصيل، ما تعتلهم، كل شيء منظم. نانسي بدي أعتذر منك، يعني ما عنا وقت كتير، يعني الوقت الأكبر نحن رحلتنا كرمال عيد مولد مار شربل. تحية لكل أهالي حتشيت، منوعدكم بمرة تانية منزور مزار مارلياس، حلو كتير، بس احنا اذا كنا كتار نوقف وننزل ونطلع وننزل، يعني ما منسرب على بيوتنا. إلي من الكورة، يسعد صباحك إلي نصيف.

0: بونجور شربيل، بونجور ميلينا، بونجور لاميراي، ان شاء الله نهاركم مبارك يا رب. جورج من الحدث.
1: شكرا جورج، تحية كبيرة لك.

بتعرف انه ليله ليله عيد هالقديس الزغطور دومينيك سافيو؟ ما بعرف في شيء، في شيء كنيسه بلبنان او شيء مزار حدا بيعرف؟ معقوله بدير الدون بوسكو بفتره؟

0: شعبي أنا لوكا حاضر.
1: لوكا تحية كبيرة لك. في أهضم منكم؟

0: يسعد صباحك يا وائل.
1: الله يشرب الحبيب القلب، ان شاء الله تكون بخير يا رب. معك توتو من ميفوق للطارة،
0: تحية كبيرة لك يا توتو. فإذن كل يلي عم يبعتولنا على الرقم الثاني على 0377-9969 وإلهم علاقة أكيد الويسات برحلة هالجمعة على كفرة وعلى شمال لبنان، خلال النهار من جاوبكم كلكم سوا أكيد هلا برح أدرد عليكم.
2: شربل، أنا بحبك كتير ماريا.
0: ماريا وأنا بحبك وميلينا بتحبك وميراي بتحبك، نحن بنحب كل المستمعين يلي بيحبونا. واو عم تقلي ريت عجلتوني إنه بحالات في كنيسة لدومينيك سافيو.

0: اليوم رفيقة الروح بس من مين؟ مستر إكس. لازم أول حرف. إذا قلنا لرفيق من رفيق الروح أو رفيقة الروح ممكن تعرف؟
1: بونجور شربيل. بخصوص دومينيكو سافيو ما فيك نسى لقلو بلبنان، بس فيك تلاقي تمثال أو صور لقلو بجوري دون بوسكو.
0: دون بوسكو
1: في دار دون بوسكو بالحصون، في دار المدرسة التكنيك، في دار دون بوسكو الكحالة كمان، أكيد في بحدث بعلبك، وفي بأرطبة، وفي مدرسة بكفر ياسين.
0: تحية كبيرة لأليكسي هام، مرسي على المعلومات. أنا قلت أكيد يعني له علاقة بال دون بوسكو. واو، هابي بيرثدي
2: ماريا تريزا رعد.
0: ماريا تريزا رعد عقبال 150 سنة.
3: عند تخيلي تعيشي.
0: صارت ساعة 7:06، ما تنسوا على 7:30 ناطرين ميراي. ميراي مزرعاني بتلاقيكم على 7:30 مع برنامج من قلب بيروت. يلا هلا على الطريق جاي، اذا فيكم تضبطوها. اذا حدا بيكمش ميراي هلا على الاوتوستراد بيبعث لي صوره بربحكم هديه من عند هيبه جولري بيجوني.
4: بونجور بونجور، كيفك شربيل؟ كيف عاملين؟ منيحه تمام معك رب من زحله.
0: اهلا وسهلا فيك بكل اهالي زحله.
5: صباح الخير شربين، معك مارون. بدنا نقول هابي بيرثدي لمدامتي باسكال، ونقول لها عقبال المية يا رب.
0: كمان احنا من عيدة. بدي ارجع ذكر مثل ما امبارح قلنا كذا مرة، بدي وجه تحية لشركة مطانوس تريدينج. بتعرفوا قبل ما بلشت الحرب 2 أدار كنا بلشنا نعمل جولة نحن وياهم على المدارس يلي تسجلت سبق وتسجلت عنا، وعم بيوزعوا مطانوس تريدينج أوزمو مع أنيماسيون وكاركترات أوزمو لكتير مهضومين. اليوم رح بيكونوا بمطانوس تريدينج. بدي وجه تحية، حدا عم يسمعنا من تلاميذ رهبات السانكير القلبين الأقدسين بجبال أو بحبوب؟ لأنه اليوم مطانوس تريدينج وتراك أوزمو وكاركترات أوزمو جهين لعندكم على ثانوية رهبات القلبين الأقدسين بجبال وبثانوية رهبات القلبين الأقدسين بحبوب. تحية كبيرة للتلاميذ والأساتذة والمعلمات والرهبات يلي حبوا يستقبلوا مطانوس تريدينج اليوم. ريتا عم تقلي ناطرين ونشربوا الأكيد من السانكير جبال. تحية لألك يا ريتا، اهتميلنا فيهم. ريتا عم تقلي شربوا الوصيهم فيه. مطانوس تريدينج إذا عم تسمعونا اسألوا بسانكير بجبال، في صبية مهضومة شقرة اسمها هيك مبين بالصورة ريتا عجلتوني، اهتمولنا فيها. رافائيل لحود عم يسمعنا من سانكير جبال. رافائيل انت تلميذ؟ يلا اليوم جايين لعندكم مطانوس تريدينج. ميشيل خوري، الفنان ميشيل خوري، تحية كبيرة لك. عم بلش شو هالهايك الحلوة بميروبا، يلا تعمشي معنا. كنا هيك عم نمشي لوحدنا نحن جروب أصحاب، بس بلدية ميروبا منظمة هايكينج بميروبا على نهر ميروبا، رح بيكون الأحد آخر أحد بأيار. حضروا لنا زنوتكم وحضروا لنا حالكم. بنعطيكم يعني بنعطيكم التفاصيل كلها بركة بداية الأسبوع اللي جاي، بس اضربوا لنا حسابكم ما تعملوا مشاريع بالأحد 31 أيار. بدنا نطلع كلنا سوا على ميروبا، نمشي على نهر ميروبا. مختار بع كفرة، تحية كبيرة لك.
6: بونجور شربيل، مدينة مستمعين جميعا، نهاركم مبارك، شاء الله أيامكم خير وبركة. شرب بنقل رد نهار الجمعة عيد مولد مار شربل، بعرف إن أنت طالع، وهذا شرف لنا كبير، وأنت بتعرف أنت
0: نعتبرك أهل البيت.
6: كل شخص طالع معك وبيقول لي جاي مع شربين سعادة وبرنامج أغاني أغاني، رح يكون في بكيس مسبحتين، واحدة تتعلق بالرقبة، واحدة بالسيارة، هولي مباركين مكرسين، بيطلع له لكل شخص بيقول لي أنا جاي مع شربين سعادة. أوكي، وإن شاء الله بينعاد عليكم أيام مباركة على الجميع. سبب بركات
0: يا الله. مرسي مختار، مختار بعكفرة، سبب بركات، تحية كبيرة لك، ومنه شي جديد على كرمك هيدا. فإذا نحن أربع فول منات طالعين مستمعي أغاني أغاني على عيد ما ولد مار شربل ببع كفرة الجمعة ابتداء من الساعة 7، يعني حسب المناطق 7-7:30 رح ننطلق. عم بقول المختار المستمعين بس بليز، يعني كيس واحد بترجيكم تتوجهوا على محل التذكارات بوجه كنيسة السيدة، موجود المحل.
2: شربل كيفك منيح؟
0: وين؟
2: كمان أنا تلميذ.
0: أنت تلميذ السينكور جبال، يعني جايين لعندكم أوزمو اليوم ومطانوس تريدينج رح يهتموا فيك كتير، وأنت اهتملنا فيهم. الشربول في بدير دون بوسكو عنا بعيدوله كل سنة لدومينيكو سافيو، وما شربل يحميك. مرسي أدال. أدال من فترة حدد دون بوسكو بالحصون. وجو شربول، نحن عم نسمعك، نحن من السينكور بحبوب، تحية كبيرة لألكم. شربول شو فيها العجقة على البحرية أو عجقة مثل العادة؟ إذا حدا موجود بالمنطقة يفيدنا، لأنه إذا بدنا نتصل بغرفة تحكم مروري بيقولولنا بعد ما حدا خبرنا. يلا ما تنسوا هيدا السبت كمان سهرة من العمر مع المطرب النجم مجيد الرمح بمطعم جلسة الخواب ببيك فرد بيان، ناطرينكم، بس ضروري تحجزوا قبل. سهرة حلوة، وأكيد رح بيكون في برنامج فني كامل متكامل بمطعم جلسة الخواب ببيك فرد بيان. فإذا هالسبت 9 أيار مع المطرب مجيد الرمح. إذا بدكم تحجزوا $30 على الشخص، وبرنامج كتير حلو، وبعرف قدي عنده جمهور مجيد الرمح، فيكم تحجزوا على 03-554-332. في سمع لك إذا بديك شو بتفكري أنت. النجم مجيد الرمح، ورح بيكون الفنان مهند فارس، وبرنامج فني حلو كتير. فإذا ليلة هالسبت ناطرينكم بمطعم جلسة الخواب ببيك فرد بيان. للحجز 03-554-332، $30 على الشخص. 03-554-332. وما تنسوا الأحد برنامج فني مع الراقصة سماهر على الغدا، $25 على الشخص، والمطرب غازي نجم. فإذا مطعم جلسة الخواب ببيك فرد بيان 03-554-332. وبدي أقول بونجور لسامي مهنا صاحب مطعم جلسة الخواب، بدي لك بونجور، وكمان شرب المهنا، تحية كبيرة لألكم.
6: شربول صباح ولا لا، العجقة مثل العادة على البحرية مثل العادة.
0: مرسي للوس إلي يونس، مرسي لألك. عبود من ألمانيا كمان، يسعد صباحك يا عبود.
3: أهلا وسهلا بتانيوس تريدين كلكم. أول ما توصلوا لعنا رح نتصور نحن وياكم ونودي الصورة لشربل.
0: يلا ناطركم من السنكر جبال. بونجور شربول، مبارح بعد الظهر علقنا بعجقة على البحرية، طلع في جورة كبيرة قبل محطة التوتال. اف اف اف يا رشاد، جور بكل المناطق، يعني مبدئيا بلشوا يزبطون يرقعون. شربول من كندا، جيهان وهاني بدي حييكم، عم بيقولوا لي الله يقويكم ويحميكم ويبرككم دايما، أحلى صلاة معكم دايما، إن شاء الله تكون مقبولة. يا ريت فيكم تعدوا الناس كلها من إيمانكم ومن محبتكم. من كندا منحبكم كتير، تحية كبيرة لألك جيهان وهاني بكندا. فإذا يلا هالسبت لحقوا حالكم يلي بعد ما حجز على مجيد الرمح شو ناطرين بمطعم جلسة القوي ببيك فرد بيان. كمان كريستيان خليفة عبالي شربول العشقة طبيعية من دبي على الدورة. حمدي من حلب يسعد صباحك يا حمدي. بقول انه عندهم بحلب فكروا الشتوية رجعت من جديد ونحن عنا يا حمدي بس يلا اليوم تخلص. شربول انا كتاليا عم بسمعك انا ورايح على المدرسة المركزية بجونية انا والماما نحن بنبقى كفرة ونحن بثمان الشهر يوم الجمعة طالعين على بقى كفرة. اوعى ما تسألي عني وما تخليني اسلم عليك كتاليا. مناسبة اسمحوا لي بدي أعزي الرهبنة اللبنانية المارونية وبشكل خاص المدرسة المركزية باري إليس عادل أبو الدكتور إليس عادل رئيس المركز المدرسي وكل الجسم التعليمي بالمدرسة المركزية يلي امبارح ودعوا المدبر بير جوزيف قمر الله يرحمه. أنا بعرف قديش المدبر بير جوزيف قمر قديش كان قريب من المدرسة وبكل نشاطاتنا اللي عملناها بالمدرسة المركزية خصوصا بحفلة عيد الميلاد السنة الماضية نزل على الأرض معنا هو والأب الرئيس وسلموا علينا وقالونا يعطيكم العافية وسألنا شو عايزين وشو بدكم وأكيد احنا أخذنا بركته الله يرحمه أكيد نفسه بالسماء.
7: شرب الصباح يا حبيبي يعطيكم ألف عافية نهاركم مبارك ومشرب اللي رفقكم جميعا. بدي أقولكم أنه من الدورة للحزمية السير طبيعي.
0: نشكر الله إن شاء الله كل طريقك بتكون مسهلة وكل طريق الطرقات المستمعين اللي عم يسمعونا. بدي أرجع أذكر المستمعين يعني كنا عم نحكي عن زيارة اليوم طانوس تريدينج للسانكير بجبال والسانكير بحبوب. ما تنسوا تستفيدوا من البرومو كود الحسم 15% على سعر الجملة بس وقت اللي بتتسوقوا من عند طانوس تريدينج من خلال الويب سايت ضروري تكتبوا أغاني 15 أغاني 15 لحتى يطلع لكم حسم على الفاتورة. شو بيخطر عبالكم شو ما تسوقتوا من عندهم بيك رولز روشن اليت كمان دللوا بسيناتكم وكلابكم لانه جابوا اكتر من 150 طن من الاكل وكل مستلزمات الكلاب والبسينات. حتى شوفوا التريتز اللي عندهم عندهم كثير انواع حتى عندهم على باتي خصوصي للكلاب وللبسينات. ما تنسوا تستعملوا فاذا البرومو كود اغاني 15 تكتبوا اغاني 15 لحتى تستفيدوا من الديسكاونت بنسبه 15%. هيدا البرومو كود انعمل خصيصا لاحلى مستمعين مستمعي اغاني اغاني. إذا حدا بلش يستفيد من الحسم ال 15% وحط البرومو كود وعمل طلبية ياريت إذا بتخبرونا. كمان عندهم الدراي فود جايبين كياس كبيرة يعني اللي عندهم كلاب كبيرة في عندهم كياس وزن 20 كيلو جرام كمان وزن 10 كيلو 4 كيلو و 2 كيلو الصغار. الدراي فود استوردوه من إيطاليا وعندهم ويت فود كمان مثل كياس هيك صغيرة بتفتحوها وقعة واحدة بيكون للكلب. يعني احنا صراحة عم نجيب منهم جابوه من ليتوانيا كمان شو يعني كل مستلزمات البسينات والكلاب بتلاقون عندهم طانوس تريدينج وبأرخص أرخص الأسعار. وكل مرة بقول كمان فيكم تتسوقوا من خلال الواتساب 03-92-92-83 03-92-92-83.
2: هاي شربين ومالينا أنا بحبكم كتير. أنا شابانا رايحة على المدرسة.
0: تحية كتير كبيرة لك يا سافانا إن شاء الله نهارك اليوم بيكون كتير حلو. أنا الغلطان حبي لألك. بعرف انه اعلاناتنا كثيره بس بدكم تتحملونا لانه لولا من هالاعلانات كنا قاعدين مثل غير زملاء ببيوتنا. وشفت قد في برامج اذاعيه وقفت. بدي اشكر كل شركات الاعلانات يلي حدنا ونحن حدهم اكيد عم يستفيدوا كثير من البروموشن من خلال الفتره الصباحيه معنا. ونحن معكم ونحن حدكم. ولأي استفسار لأي معلومات فيكم تبعتوا لي واتساب على 03-777-969. يلا بختار بعكفرة. عم بقلي انه كاتاليا يلي حكيت من شوي وقالت لي انه هي من بعكفرة وطالعين على عيد مولد مار شربل الجمعة, بختار بعكفرة عم بقلي بشربول بدي وجه لهم تحية. كاتاليا وميرا مخلوف هن بنت خالي بالمدرسة المركزية, تحية كبيرة لكم.
8: بعمل قصص وأفلام الإنمدان.
2: هاي شاربين, هاي بليدا, بدي أقول بوجود لمسيو ملحم اللي كان عم يحكيك هلا.
0: يلا يا جاد مسيو ملحم وين كمان بالمدرسة عندكم جاد؟ شو حلو أنه تلتقوا كلكم سوا على هوانا هوا أغاني أغاني 87.9. أكيد ما مننسى نوجه تحية لكل اللي عم يسمعونا أونلاين بكل المناطق اللبنانية. شو أقولكم, هالمفاوضات رح توصل لنتيجة؟ يلا مبارح السفير الأمريكي ميشيل عيسى يعني قال شو فيها وإذا قعد رئيس جمهورية مع نتنياهو, قال لهم شو بعبع؟ فأبدا منه بعبع. بس رئيس الجمهورية أعلن أنه هو هلأ الوضع غير ملائم وما رح يقعد مع رئيس الحكومة الإسرائيلية.
2: هاي شرب السعادة.
0: ويه؟
2: أنا كتير بحبك.
0: وأنا بحبك.
2: بدي بعد بدي بعد تحية لمدام جوال معلمتي.
0: مدام مين؟ جوال؟ شو قال مدينة جوال؟

0: عم يشغل كثير يعني كل يوم كل يوم لجان المال والموازنه بالمجلس النيابي وكمان الاداره والعدل والدفاع الوطني والداخليه والبلديات كلهم سوا حتى حقوق الانسان كل يوم عم يجتمعوا صار لهم كذا يوم عم بيحاولوا يتابعوا درس اقتراح قانون لمنح العفو العام ولتخفيض العقوبات يعني مدة العقوبات بشكل أساسي أكيد بس بتعرفوا صار في تحركات لأنه اليوم كمان عندهم اجتماع بفكر صوب الساعة 11 إذا بدهم يعطوا عفو عام لأشخاص موجودين بالسجن رومي وارتكبوا جنائح وعملوا جرائم كمان مثل ما في مطالبة في ناس بريئة كانت الدولة تركتها واضطرت تبقى متمسكة بأرضها قبل 2000 ويمكن غلطة انه تعاملت مع العدو ما كانوا يعني جواسيس ابدا بس كانت الدولة لانه تخلت عنهم قبل كانوا يفوتوا يشتغلوا بإسرائيل ويرجعوا وكانت إسرائيل موجودة بأرضهم وببلادهم يعني اكثر من 7500 لبناني تركوا الضيعة الجنوبية وفاتوا على إسرائيل وقت صار التحرير بال2000 هودي من حقهم كمان نعطيهم عفو عام ويرجعوا على بلادهم إذا عم تحكوا بعفو عام لكل الأشخاص اللي مرتكبين جرائم كمان هودي لبنانيين أكثر من 3/4 المسؤولين بهالبلد بحق لهم يرجعوا على لبنان لأنه ولادهم خلقوا يلي عمرهم يعني بال20s هلأ ما بيعرفوا لبنان التقينا مجموعة كبيرة منهم السنة الماضية بميديغوريه وبكيو بس شافوا علم لبنان وهن كانوا بميديغوريه وجايين من إسرائيل وكانوا حاملين العلم اللبناني مش حاملين معه العلم الإسرائيلي لأنه هودي لبنانيين أكثر من 3/4 المسؤولين بهالبلد فهودي على رقبتكم للمفروض يرجعوا على لبنان وينشملوا بالعفو العام.
1: Bonjour, cher Ben, je m'appelle Alexandre, je t'aime beaucoup.
0: Moi, je t'aime aussi. جوان أبي خليل بوجه تحية لدوازيل مدام جوان أبي خليل
1: شو بالحب
0: الأيتي
1: والمدرسة كلها صارت
0: تسمعكم واو ما كل المدارس بيسمعونا يا جاد مش بس عندكم بالمدرسة بكل المدارس كل الأساتذة والمعلمات والتلاميذ كمان بيسمعونا
2: قلبي
0: ضمكم تلاميذ المدارس كلكم اللي عم تحكونا تحية كتير كبيرة لألكم
1: بونجور شير ببدالة بونجور لسيدة فيفيان
0: يه هيدي أوليفيا بالأبوتر سيدة فيفيان بالأبوتر أوليفيا سلهب بتقلك بونجور وكمان أيانا أيانا كمان بتقلك بونجور
2: راشي نهار بحكي لك هالخبري
0: عبالي شربول شو اسمها الغنية اسمها بكرة شي نهار السيدة جوليا بطرس

لكل المستمعين والمستمعات اللي عم تسمعونا، مؤسسة الأزة للمعدات بكل فروعها بدهم كتير كتير كتير موظفين، قد ما بيتقدم لهم بياخدوا شباب وصبايا. فإذا مؤسسة الأزة للمعدات بدهم شباب وصبايا ليشتغلوا بفروعتهم الأربعة على الدورة، حد مستشفى عمر يوسف، على أوتوستراد سن الفيل، كمان بفرعون يلي موجود بجديدة المتن على جاليوري الاتحاد، وبالفرع الرئيسي كمان بمدينة الصناعية بسد البوشية خلف البراد اليوناني. بدهم شباب وصبايا، ضروري ضروري تتواصلوا معهم على 03-386-322.

0: إذن لكل اللي بهمه مؤسسة الأزياء للمعدات بدهم موظفين شباب وصبايا، اتواصلوا معنا على 03-386-322 بس لبنانيين، لبنانيين يكونوا. خلونا نسمع العرض الجديد يلي أطلقناه مبارح من عند مؤسسة الأزياء للمعدات ومنختم فيه.
1: بونجور شربل، بونجور ميراي. اليوم عندنا عرض جديد ورح يفاجئ الجميع. انيت سبراي بويا لرش الحديد، الخشب، البلاستيك، الحيطان، جميع المواد من جميع الألوان ب$1.
0: دولار واحد بزن انيت سبراي. توجهوا على مؤسسة الأزياء للمعدات، وبدي ارجع اذكركم انه شباب وصبايا بدهم موظفين، شباب وصبايا كتير. اتصلوا بمؤسسة الأزياء للمعدات بكل فرعتهم على 03-386-322. يلا رح نبقى معكم كم دقيقة لحتى تحضر حالة ميراي وتصير معكم على الهواء ببرنامج من قلب بيروت. رقم ينتهي ب 835. عم بقول لي بياخدوا سوريين؟ لا، لبنانيين هلا بدهم. لك هاروت ولكل أهل دبل وعين إبل ورميش، أنا مش عم بحكي لحتى بيض وجه، بس هيدي حقيقة، لأن هود الناس لازم يرجعوا على بلادهم. أبصر المعترين بأي ظروف عايشين. جوزيف عم يبعث لي صورة مؤسسة الأزياء للمعدات، وين هيدي؟ على جاليري الاتحاد أكيد.
2: صباحو شربول، كيفك؟
0: نيح
2: نيح. إذا الله رات مرتي بتولد بثماني الشهر، إيني شربول صغير وعندي يوسف. يا عبول نولد شربول بعيد مولد مر شربول.
0: شو حلو، كثير حلو. الله يخلصها بالسلامة.
3: بونجور شربل، معك إيزابيلا، إن شاء الله بكون نهارك حلو.
0: مرسي. وانت؟
3: اليوم عيد خيي وبدي اقول له عقبال 100 رامي، وعبالي هيك حط له غنية على ذوقكم كرمال عيده.
0: كمان نحن من عيده، من عيد كل يلي مواليد مثل اليوم بخمسة أيار. لكل اللي اليوم رايحين على المستشفى لحتى يولدوا كمان، صبي أو بنت ما بهم، المهم خلقة كاملة ونعمة زايدة. فإذا ميراي رح تتأخر عنكم دقيقتين ثلاثة، نحن بقيم معكم عم نسمع أصواتكم على 71 9 8 9 9 8 9.

0: جو، يسعد صباحك يا جو.
1: صباح الخير شربي، المازال مؤخر ميراي، لحقناك
0: دقيقتين.
1: نهارك سعيد يا رب.
0: شكرا ربيع. نهارك اسعد، تحيه كبيره لك. بس بهالايام بدي ارجع ارحب من جديد بكل المستمعين يلي بلشوا معنا من الساعه 6 ويلي مكملين بعدهم معنا، وشو حلو هات لنشوف لكانت وصلت ميراي مين بيبقى معنا للعشرة. يلا بعتولي على 71 9 8 9 9 8 9، بس خلونا نكونوا فويسات بليز، رسائل صوتية لتنبسط مالينا. مين بيبقى معنا للعشرة؟ مين بيسمعنا للعشرة؟ بس قبل في اثنين فويس رح نسمع.
2: صباح شربولة، أنا طالع جدي، أنا علي، وهلأ رح على الإيكول.
0: تحية كبيرة لك ولكل بيت الجردي.
3: بونجور شربي البونجور، أحلى صباح مني ومن مدامتي اللي بتكون هي خالته لفرناندو حويك اللي يونس. يسعد صباحك شربي.
0: ولك بوس لي إذا عم تشوفه لفرناندو، أحلى وأحلى نفسية وأحلى مصور، وأقوى مصور أخبار بأخبار الام تي في. خوف الحرب الطول وهيدا شي معقول. مين سوا نحن وياكم للعشرة؟ أكيد نحن وميراي واحد. يلا ميراي دقيقتين وبتكون معكم على الهواء وين ما كنتوا عم تسمعونا، ببيتكم عم تشربوا كافيه دو برازيل، صرتوا بالسيارة، وصلتوا على الشغل، مهم تضلكم معنا لأنه نحن معكم ما منترككم أبدا.
4: شربول صباح وصباح كلنا معكم من الصباح للساعة 10.
0: تحية لك أبو جريج جورج معلوف معنا شك. يلا ما تنسوا هالسبت فادي الجميل الصوت الرائع بمطعم قلعة أمرامي بعين سعادة، والأحد على الغداء المطرب جوزيف عيسى وجلسة عود غير شكل، ولقمة مطعم قلعة أمرامي عين سعادة ما في لزوم نخبركم عنها، لقمة الأم بتجمع وبتلم، هيدا السلوغان حاطينه على المسرح عندهم، لقمة الأم تجمع وبتلم. إذا بدكم تحجزوا بمطعم علاء تمرامي بعين السعادة احكون على 71 170 110، 71 170 110.
5: إيه بونجور، كيفك مسيو شربل؟ وبونجور لنالينا وميراي، احنا معكم عطول كل يوم للعصر.
0: يا هلا، تحية كبيرة لكم يا بيرنا، ما عندنا شك.
6: بونجور شاربي، بونجور حبيبي رواد الجردي من علي، أكيد مش بعد وأكثر من عشرة إذا بتضل.
0: تحية كبيرة لك رواد وكل أهالي علي.
7: هاي بونجور شاربي، كيفك؟ منيح؟ نحن بنحبك كثير.
8: الله
7: يحن
0: عليكم.
7: صح.
0: فإذا بدي أرجع أذكر المستمعين اللي انضموا لنا هلا إنه بالنسبة لرحلة الجمعة على باكفرة وأهدن وأيتو، نحن على أساس كنا اثنين بولمن وفتحنا كنا ثلاثة بولمن مبارح. بدي أشكر كل اللي قرروا أنه يساعدونا، فإذا نحن أربع بولمن صار عنا إمكانية بعد هن ثلاثة بولمن كومبلي، يلي حابب يروح معنا رحلة مجانية بتكون أكيد بنحمل بصلواتنا كل الأشخاص يلي تبرعوا وقدموا الأربع بولمنات. بعتولنا بس واتساب على 03-777-9699، الأسماء تكون مكتوبة وتحددولنا من أي منطقة بتكون تطلعوا. شربول أنا بضل معكم للعشرة بس مقربة ومش قادرة أبعت فويس.
9: بونجور شربيل، معك نادين، أنا كل يوم بضل معكم للعشرة، ما بطفي الإذاعة أبدا.
0: يا الله شو حلو، تحية لك يا نادين.
10: بونجور شربيل، هلأ صراحة لا، أنا بوصل مرتي وبنتي على المدرسة، برجع على البيت بحط راسي وبنام، في 10 10 ونص بروح أشغل 11، فياريت بقدر ضلني معكم للعشرة.
0: الله يكون معك، المهم اوعى تخفى على الطريق، اوعى تكون نعسان هلا عم تسمعنا.
11: بوجو شربولا وميلينا وميراي،
0: شيف باولا رايحة معنا،
11: فانزيت الإزاعة معكم الشيف باولا، أنا دايما معكم من الستة للعشرة ودايما عندي إياها للإزاعة 24/24.
0: يا الله ما أهلمي،
11: تحياتي للجميع.
0: بدنا نتعرف على الشيف باولا ميلينا نهار الجمعة، طالع معنا من أول اللي تسجلوا. شربول معك علي، أنا بسمعك من الضاحية الجنوبية لبيروت، أنا عطول بتابعك، وتحية لك ولمينينا ميلينا ومدام ميراي، يسعد صباحك يا علي والله يحميكم. كمان جو عبيل شربول، نحنا ما قلنا غير ميروبا وزهر التفاح، شو خاص هلأ؟ شو بقوله طز بمرحبا هلأ، زهر التفاح على راسنا. سلمنا على جيلبير رحال بس تطلع وعلى المطرب الفنان رودي الراعي. تعرف انه بيتي انا شو بقوله مرمى ضربة حجر، اذا بكب حجر من البلكون من عنا بيجي عندكم بزهر التفاح. تعرفوا في مطعم ادارة جديدة وحلة جديدة يلي كان شنابيل اسمه مطعم الكنز بميروبة، بدي يصير خبركم عنه.
8: شربوني سعد لي صباحك، عالكن مبارك حبيبي انت وميراي. جورج غطاس معك.
0: يسعد صباحك جورج. يلا نحن على هالغنية منختم لقائنا، رفقناكم من الستة ولغاية هلأ مع صارت ستة، اكيد هلأ بتكملوا للعشرة. اوعى تجربوا تغيروا الموجة، اوعى
12: تشتاق لي وتخاف علي.
0: اكيد رح بتكملوا مع ميراي. انا بعد شوي الله راد برجع بلاقيكم مع شويه اخبار، رح نحاول اليوم قد ما فينا نخفف عنكم. شكرا لرفقتكم الكتير حلوه، شكرا لمحبتكم يلي اكيد نحن منبدلكم نفس المحبه، وصدقوني كل لحظة منقضيها نحن وياكم هيدي أحلى لحظة بحياتنا. بتمنى لكم يوم هادي، يوم مليان راحة. نلتقى بصارت ستة إن الله راد بكرة ابتداء من ستة الصبح، بس بعد شوي بلاقيكم على الساعة 8 برجع. يلا فاصل سريع وبتلاقيكم ميراي مزرعاني مع من قلب بيروت. انتبهوا لنا على حالكم، باي باي.
13: كنتوا مع صارت ستة، إعداد وتقديم شربل سعادي، إخراج ميلينا سلهب سعادي. أغاني أغاني بتقدم من قلب بيروت، إعداد وتقديم ميراي مزرعاني، إشراف شربل سعادي، إخراج ميلينا سلهب سعادي.

بونجور لكل المستمعين. تمام؟ انتو تمام؟ ما تواخذونا تأخرنا شوي بس عجق تسير مش طبيعية. يعني بالأيام العادي بتاخد معي تقريبا 35 دقيقة منك فرحيم لهون للأشرفية، لأنه طبعاً منكون جايين يعني بكير، بس اليوم كمان ظهرت مثل العادة واليوم العجقة مش طبيعية. هلأ على الطريق البحرية، لأنه في محل قلت لكم عنه جمعة الماضي وقلت لكم أنه رح يسكر السير كل يوم من وراء هاي الجورة. هاي الجورة مستطيلة يعني على كل الطريق، لذلك بس تقطعها بيمشي الحال، بس توصل لهون على الأشرفية شو بدي خبركن. يلا ماشي الحال، صباح الخير، إن شاء الله يا رب يكون نهاركن حلو اليوم، نهار مميز هيك تحسوا فيه بالفرح بالسعادة بالتفاؤل، إن شاء الله مودكن يكون بجنن. على أخبار كتير ومواضيع كتير اليوم رح نحكيها سوا، بدي إياكم تسمعوني وتكونوا مركزين. تمام، اللي علقان بالعجقة بده يطول باله، اسمعوا بس من قلب بيروت وأغاني هاي شرب.

0: قوية يا رب. أكيد رح نتابع كل شيء مقرر بحلقتنا لليوم بعد شوي الأبراج، ولكن بدي أذكر كل المستمعين أنه فلافل أبو أندري فتحوا من الساعة 7. طبعا عندهم بأنطلياس جبال جونة وزوق مصبح وقريبا بيك فرح باب. فيكم تطلبوا ديليفري طبعا من خلال أبليكيشن أو من خلال الموقع الإلكتروني.
1: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية. ستار سيستم و تويوتو سي يقدمان
2: خلص الدمع من عيوني ونسي
1: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
2: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبي.
1: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28.

0: دبي أوبرا وبلاتينم ليست برعاية أغاني أغاني.
1: أورتيغاس عاملين علي عرض؟
2: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورد، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، إبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم، كله بالميجا سيل، بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل، طابق الثاني، إنسترومنتس جراج، أشرفية. ميجا سيل لحد 70%. لحقوا حالكن، الكمية محدودة.
0: توقعات الفلك والأبراج.
3: أبراجنا مع برج الحمل، بتحاول دايماً أنه تلاقي لإلك مطرح مميز بين الآخرين. هلأ بحلفك الحظ، ولكن ما بيصير هيدا الحظ أنه ما بيبقى معك دايماً. كون على يقين أنه بإصرارك رح توصل إلى ما تريد. برج الثور، أنانيتك بتخليك تفقد الكثير اليوم، عليك توخي الحذر بتعاملاتك، بتحاول الحصول على أشياء ما بتستحقها. برج الجوزاء، ربما بتدفعك بعض الظروف والمواقف هيدا اليوم لتغيير بعض القرارات أو إلى زيارة بعض الأماكن. برج السرطان، في شخص بيحاول انه يفرض رأيه عليك، ولكن على الرغم من هالشي يمكن بتقدر وجهة نظره لانه بتقدر مشاعره وحبه لك. برج الاسد، ما بعرف ليش حاصر حالك بزاوية ضيقة وما بدك تطور مهاراتك. طبعاً هيدا الشيء بيخليك تفقد تميزك بالعمل، أنت أفضل بكتير من هالوضع. برج العذراء، إذا كان عندك ارتباك، حيرة، ضايع، يعني ممكن تصير مع كل شخص، حان الوقت اليوم للتخلص من هالأحاسيس. الميزان، ما تتهور اليوم، نصيحتنا لك، بننصحك انه ما تقوم بخطوة مش درسها منيح، لانه عندك رغبة اليوم باستثمار اموالك بمشروع ما. برج العقرب، ما تقدم خدمات مجانية للناس اللي ما بيستحقوك وما بيستحقوا هالخدمات، لازم يحفظوا لك الجميل عند اللزوم، عليك أحياناً أنه تكون متسامح مع الشريك. برج القوس، التعليم أهم شيء بالنسبة لك بهالحياة، لذلك

هيك بتسعى دايما للتطوير من ذاتك، خاصة بمجال الفلسفة أو التاريخ أو العلوم الإنسانية. جدي احذر المتاعب اللي ممكن تظهر اليوم، عواقبها طويلة ومريرة، لذلك ما تسمح للخلافات بالظهور اطلاقا. برج الدلو يوم مميز بيحمل لك الانفراج والرضا وتحقيق مشروع مهم كنت بتسعى لإله من مدة طويلة. الحوت الشريك هو الأقرب إلى قلبك طبعاً، بيحذرك هيدا اليوم من بعض الإرباكات، ولازم تنتبه وتصغي إلى النصائح الحكيمة وعدم المغامرة أو المجازفة.

0: نقول هابي بيرثدي اول شيء عم بيقولوا لي عيد مرتي بدي إلا عقبال المية وخلي لي إياها يا رب ماريو أوكي ينعاد عليها بالصحة والعافية وكمان عنا هابي بيرثدي لمام نادين من ستيفاني ينعاد عليكم بالصحة والعافية
1: صفات مولود اليوم

هادين مواليد 5 أيار من برا بس عنيدين من جوا، يعني ما بيتحمسوا بسرعة بس عمليين وبيفكروا بالواقع، بيحبوا الأشياء الواضحة والمضمونة وما بيمشوا كتير بالخيال أو العشوائية، بيحبوا الاستقرار بالشغل بالعلاقات وبيكرهوا التقلبات والفوضى، بيحبوا الأكل الراحة الجمال والأشياء المريحة للنفس.

ميرسي مالينا على كل المصارعين اللي عم بيعيدوا اليوم. هاي الغنية لإلكن. شو طمنوني كيفكن اليوم؟ كيف وعيتوا؟ محمسين؟ مش مصدقين قادين توحوا تتروحوا على شغلكن؟

نهارنا اليوم 5 أيار يكون يوم مليء بالتفاؤل هيك، شو بعرفنا، بالمحبة، بالحب، بالسلام، بالإيمان، هيدا أهم شيء

0: مثل العادة بحب خبركن عن أشياء كثير حلوة بتصير معنا دايماً، ودايماً أنا عم خبركن أنه عم بستعمل غليموري كوزميتكس. طبعاً هول الكريمات براند بتجنن صارت بلبنان، وأكيد موجودة بالإمارات وبالخليج. مستمعينا، هاي البراند مش مثل غيرها، الجودة عالية كتير والأسعار مدروسة لتناسب كل الناس وكل الفئات. يعني مستمعينا، مش انه ضروري تحطوا كتير مصاري تاخدوا براند قوية ومهمة وبتعتني بالبشرة والنتيجة بتكون من أول استعمال. يعني فيكن أنه بأسعار مقبولة ومدروسة أنه تقدروا تعملوا أكيد سكين كير يومي وتلاقوا النتيجة الفورية. أنا صرت بغار كتير غليموري. طبعا كوزمتكس بدي منكم انه تفوتوا على انستا، اعملوا لهم فولو غليموري اندرسكور كوزمتكس، وشوفوا كل الجديد. وهلا برودكت صيفيه بيجننوا، السلف تانينج هيدا داوي خدني لانه كتير بيجنن. وطبعا عندهم كتير اشياء للصيفيه، تتواصلوا أنتوا إياهن عبر الواتساب 71-20-80-74. إذن ما تنسوا هيدا الرقم 71-20-80-74، غليموري كوزمتكس. يلا يلا حبيبي، اوعى حدا يحكيني عن التأس بليز، بس حدا عم بيقلي فويس عن غليموري حتى نشوف.
1: Good morning. Thank you كتير لغليموري. Thank you كتير لأغاني أغاني على الجفت للبحثة معكم. وأكيد حاجة ده بالبرودكت لأنه دايما بتابعه ودايما بسمع عنه قدام منيح وقدام مرتب.
0: ايه يلا يلا أكيد. ولك هن عندك وما استعملتيهن. خلاص يعني أنا اليوم نازلي من البناية من عنا، عم بفتح الباب ما كنت أقدر أفتح البوابة، والبوابة حديد ما كنت أقدر أفتحها من الهواء والشتاء. لا أوكي فهمنا، والله فهمنا، نعرف الشتاء ونعرف الهواء ونعرف الرعد والبرد بس خلاص أوكي، يعني كفى. وهيدا مش معقولة، بس بعتقد انه اليوم يمكن تخلص هالموجة عقبال انه نعيش شوية ربيع يعني قبل الصيفية، لانه احلى تأس بتصور انه الربيع بيبقى مبورد، بيبقى هيك بتطلع على الجبل برود، غير ما يكون بالصيفية آب وتموز و يعني خلينا نعيش هيك كم يوم حلوين بالربيع.

0: لأين أنا؟
1: أنا طلعت الشمسية من السيارة، شو بدي فيها؟ قلت أنا خلاص مثل الشاطرة نزلتها امبارح.
0: زخ وشتوي مشينا وكانت ليلة برد الدنيا زخ وشتوي.
1: يلا بدي إيكن مع حماس ونشاط. شايفتكن أنا شايفتكن وعم تفتكروا يعني هيدا الميكرو جديد بأغاني أغاني في كاميرا في كاميرا بالراديو تبعكن، عرفتوا؟ هيدا الراديو تبعكن في كاميرا، يعني أنا بس أطلع أحكي بشوفكن. بونجور شيف باولا، كيفك اليوم؟ شو عم تطبخي اليوم؟ خبرينا لنشوف. يلا
2: تأسهدها يا ميرا.
1: لا كتير
2: كأنه بكوانين
1: لا كتير. أنا مبارح ظهرت عشية صبح الساعة 6 يعني، حطيت هيك بلوزة خفت شوب، يعني قلت أنا بدي ألبس كنزة. لا مش مظبوطة مني ألبس كنزة، لبست بلوزة عادي بس أخدت معي جاكيت، ما بقدر إلكن شو بردت. يا ويلي طلعت بالسيارة دورت الشوفاج على الآخر.
3: بونجور ميراي، يسعد صباحك. انا مضيعتكم من امبارح، مضيعه الاذاعه ومثل الضايعه صراحه
1: حبيبي.
3: قولي يا عمي معقولي هن مفارسين؟ اليوم عم بقلب هيك قلت لا اكيد مغلطه بالارقام تبع الراديو.
1: حبيبي صباح مرسي عبير، يا هلا فيكي. وعد غلطه بقى من هلا ورايح، يا ويلك مني.

0: بونجور مدام ميراي، كيفك؟
1: هاي صباح.
0: اليوم بدها تشتي اكيد كتير لانه اليوم عيد مارجرجس تبع الروم.
1: اوكي، ينعاد عليكم.

0: نشوف شيف باولا. طبعا هالشيف عندها شغلة وبتطبخ ونفسها طيب بشكل على الأكل. يا ويلي
1: بونجور مرمورة مايك الشيف باولا. أنا مبارحة عملت كراعين مع لسان ولفيت عليهم ورا عنب وطومت لبن ومع التوم وتعشيت مبارحة منهم وبعد بقي عندي منهم لليوم.
0: عم تمزح؟
1: تعقلوا معي. لا. تحياتي للجميع. أورفوار
0: أورفوار. والله يا شيف باولا على هالأكل اللي أكلتيه مبارح منيح لقدرة تحكي كراعين. حدا بيتعشى كراعين؟ يعني إذا واحد بيتعشى كراعين شو بيتغدى يا شيف باولا؟ يلا قبل ما يدخل شربل علينا صار منيح شربل صوته تمام بيجنن. بدي أخبركم أنه ما بعرف إذا قلتلكم بلا قلتلكم مبارح أنه وصل لي شيء كتير حلو من أرتيزانا. هيدا مشروع صغير بيعملوا شموع بحب وشغف مش معقول. للأول قرباني رائعين صليب بس شمعة وحواليه هيك مثل مارغريت حاطينهم بس شمع كتير حلوة بتجنن. بدي منكم انه تشجعون وتحكون وتعملوا لهم فولو اكيد artisana.lb. بيقدموا خدمات لكل المناسبات يعني صغيرة او كبيرة حتى الاعراس المناولة الاولى العمادات كل انواع الهدايا والسوفينير. بيعملوا تصاميم حسب الطلب أسعارهم جدا مدروسة ومناسبة للكل. هلأ للتواصل معهم زوروهم على انستا artisana.lb أو تواصلوا معهم عبر واتساب على 03-10-45-29. أنا دايما بخبركم أنه بس يكون عندي أي مناسبة بضيع ما بعود بعرف شو بدي أجيب. أحلى شيء الشمع رائع وخاصة بس يكون رويح وحلوة بتعبي البيت. يلا تواصلوا مع أرتيزانا على هيدا الرقم 03-10-45-29.
2: إنها الساعة 8 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
3: مثلك ما في
4: أغاني. أغاني بتجمع نجمين لبنانيين بأجمل حفلات بيروت هول.
5: حبك يا متعب قلبي لو مهما وجودك سلبي.
4: جورج نعمي وفرح نخول بيجتمعوا بحفل واحد السبت 23 أيار.
6: وضع البلد باللوج بحسه كل ما بتضحك
4: ببيروت هول بليلة من العمر.
5: وأنا قلبي مني ضيعته لما شفتك وقعته.
4: حجز البطاقات عبر تيكتينج بوكس أوفيس. لمزيد من المعلومات 81771.

0: صارت ستة.
1: خلونا نبلش نهارنا بإيمان كبير وبأمل أقوى.
2: على فكرة أنا كون فايق قبل بربع ساعة ضل قاعد معكم.
3: أول مرة بسمعك صراحة في حلقة البروغرام.
1: يا زلمة وين كنت ضايع؟
4: شربوري سأنا سمعنا أغاني مين بقى نسمع بكرة الصبح؟ مين؟
5: هلا نازل أنا ومرتي على المستشفى نازلة تولد.
6: وهلا وبخبرك العجقة يعني إلا وعملت فيها.
7: ونحن أخذينا رحلة وكتير مبسوطين.
1: هاي اليوم في عم نسمع أصوات أول مرة بتحكينا.
8: عندي شاب صغير عمره 11 سنة اسمه محمد، كل يوم الصبح بس يوصل بيقول لي سلمت لي على شرب الإسعادة.
9: بنتي كل ما بغير الإذاعة بتقول لي سربل.
10: نحن إلنا الفخر نسمعها خاصة الفقرة الصباحية.
11: طلعت شمسة
12: صارت ستة مع شرب الإسعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني.

0: الاخبار معنا شربل باستديوهات اغاني ليقدم اخر الاخبار. هاي شربل.
1: بونجور ميراي. بونجور لكل مستمعي اغاني احلى مستمعين.
0: اكيد واوفى مستمعين
1: وبيتحملونا بكل الحالات، بايام الحرب وبايام السلم وبايام الفرح، وبس نكون زعلانين كلنا منكمل بعضنا.
0: أكيد ما نفش خلقنا على بعضنا كمان.
1: بلخص هلأ عم يتحملونا بإعلاناتنا الكتيرة. أول شيء هذا دليل العافية، وهذا دليل أنه برنامجنا رائد ونمبر ون بين كل البرامج الصباحية. وصدقين إذا بقلك ميراي قديش في إعلانات ناطرة على الويت إنجليز، من مطاعم، من شركات، مؤسسات. تحية كبيرة لهم. أول شيء بيتحملونا لأنه بينطروا، والمستمعين بينطروا وبيستفيدوا.
0: أكيد.
1: يعني الحلو مش بينزعجوا بيقلبوا المحطة. هلا أكيد في بعض الأشخاص وبيبعتوا لنا إنه بليز خففوا إعلانات، بس بصير بدنا نقعد ببيتنا بحبح، بصير بكون تشتاقوا لنا،
0: بصير بكون تدفعوا لنا،
1: بصير بدنا نعمل لمات شهرية لحتى نعبي بنزين. وحيد الله ميراي، قصة البنزين يعني بدنا نضلنا ننق على الموضوع. لا والله العظيم. طب أنا مفوت سيارتي نهار الجمعة، وصديني ما برمنا بالويك اند، يعني اكيد كنا بالجبل يعني بالمنطقه فوق. انا اليوم بدي احب بنزين، بدي فوت، يعني انا بفوت سيارتي $60 $65 حسب. طيب كيف بدنا نكمل؟
0: معنا كتير.
1: كيف بدنا نكمل؟ يعني اربع تنكات اذا بيشيلوا لنا $24 هالحكومه يعني بيريحونا. طب هيك طارقينهم، مش عم يدفعون للقطاع العام اللي وعدونا، يعني قالوا من نشباط عم يسرقوا الشعب اللبناني. ونحن ساكتين. طب ما بعرف يعني
0: كل يوم عم بيطلعوا مليون و500
1: ما في لوم الشعب اللبناني مراي مني وجري، يعني انا موصل صوتا على الهواء.
0: ليك شربل وين عم تروح المصاري؟ كل يوم
1: بدك تساليون.
0: كل يوم مليون
1: مراي. بكره في اضراب عام يلي ليك رح بلش فيه، يعني بكره الاضراب بكل الدوائر الرسميه بكره والخميس.
0: حلو.
1: وعم بيقولوا رايحين الى تحركات لتعطيل العمل بالادارات العامه كلها اذا استمر نهج الحكومه التعسفي. طب يطلع بارح عملتوا اجتماع امني وطلعت حكيت يا دوله الرئيس رئيس الحكومه والوزراء كانوا مشاركين وعم بيصير في مجلس وزراء، بس صرحونا وزير الطاقه والمياه يطلع يصرحنا شو عم يعملوا بالدولار $4 على كل تنكة بنزين اللي عم يسرقون من جيوب الشعب اللبناني من.
0: نعم.
1: 16 شباط، يعني مش مقبول، عن جد مش مقبول.
0: ايه لا لا مش مقبول.
1: لا عن جد يعني قصة البنزين ميراي بده يلتقي لها حل، لأنه غير مقبول هيدا الشيء بصراحة. يعني بتفرق معك، يعني كل تفويضة بتفرق معنا شي $20 مينيموم.
0: شو لكن؟
1: إنه منيحة مقبولة يعني.
0: خيي بتعبي فيها مرتين يعني.
1: يعني كنا سكتنا لو أخذون عم يدفعون للقطاع العام نقول، بس ولو ارحمونا غلا وين ما كان وضع اقتصادي بالأرض.
0: معقول.
1: نحن ما بنحط الحق عليكم بالوضع الاقتصادي المتلدي. أنا بفهم إنه هي أزمات كتيرة ومتراكمة وراء بعضها، وإجينا هودي الحربين. نحن قلبنا على هيك على أشقائنا، عملنا حرب أسناد لغزة،
0: هلكونا،
1: فوتونا بالحيط. هلأ حرب إيران كمان جبتنا تحت سابع أرض دعم إيران.
0: نعم.
1: إن شاء الله تكون هيدا الأخيرة، ويلي بعد بيعلي صوته وبيتوجه لرئيس الجمهورية ولرئيس الحكومة بانتقادات وبده يكمل بالحرب، يروح يكمل بالحرب
0: لوحده
1: بلد، مثل ما قال السفير الأمريكي مبارح. قال له روحوا لبرا. بلدان الله كبيرة.
0: واسعة.
1: مش معقول كيف بترغل بهاللبناني.
0: ايه ما احليه.
1: ابن بسوس.
0: لا بيحكي منيح.
1: ايه.
0: لبناني.
1: يعني ميراي ما بعرف انه بينتقدوا، عم ينتقدوا المفاوضات. طيب يا جماعة نحن بقينا معكم وزقفنا لكم وهيصنا لكم. بتعرفي انا باول طلعتي ميراي ما بنسى اللحظات، يوم تاريخي من العمر بالألفين. ما بنسى هيدا النهار وقت يلي اعلن تحرير الجنوب.
0: ايه.
1: الله يرحمه البريزيدان أنطوان شويري، كان رئيس اتحاد الباسكتبول، عمل رحلة وأنا كنت معه، كنا نحن والال بي سي، كنت أنا الوحيد بالبولمن، ورحنا بجولة على كل الجنوب. أخذوا معهم الحكمة الكيس تبعهم. نسيت أي بطولة كنا ربحانين. رحنا على دبل، على عين إبل، رحنا على رميش، رحنا على بنت جبيل، نوصل على أول الضياع هي بسنة 2000. كل أهالي الضيعة يستقبلونا ونمشي مسيرات بقلب الضيعة، كانت احتفالات. طيب ليش رجعتونا على الحروب؟
0: ما بعرف.
1: يعني
0: ما بعرف.
1: من الألفين ليك اجت حرب تموز بالألفين وستة وغير المناوشات اللي كانت عم بتصير جتنا حرب ال 2024 اسناد غزة، جتنا هلا حرب اسناد إيران، خلص تدمر البلد. دلي يعني ميري أنت، أنا بدي أسألك، طب إذا الحرب ما عطيت نتيجة شو في حل تاني غير إنه تتفاوض أنت والعدو؟
0: ايه؟
1: يا أخي
0: ايه
1: إنه مش يعني إذا قعدت معه وتفاوضت معه يعني أنا عم بستسلم له، لا أبدا. لو استسلام كان راح رئيس الجمهورية رضخ وقعد دغري مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يلي ميتين لحتى يقعدوا مع رئيس الجمهورية، إنه شو الحل؟ بس يطلعوا الناس اللي عم بي هالشواز يلي عم يطلعوا على السوشيال ميديا وبالتلفزيونات المحسوبة عليهم وبالإذاعات وبالصحف وبالمواقع الإلكترونية، بس يقولوا لنا شو البديل؟
0: ما بعرف
1: شو البديل؟
0: ما في بديل شربل، معروف صلنا 50 سنة.
1: ميراي مبارح لوحده
0: خلصنا،
1: مبارح لوحده يعني هيدي عم تحكي لبعض الظهر تقريبا، تسجل سقوط 17 شهيد، هيدي بمرحلة وقف اطلاقنا، هيدي مبارح لوحده، من عدا يلي بالليل بعد الظهر يعني تقريبا عم بحكي للساعة 5:30.
0: يا ويلي
1: 17 شهيد مبارح، يعني هالعدد بيرفع ضحايا حصيلة إذا بدك حصيلة ضحايا العدوان من 2 أدار لمبارح بعد الظهر ل 2696 قتيل و 8224 جريح. حزب الله لوحده أكيد مش عم برر الاعتداءات الإسرائيلية اللي ما عم توقف أبدا، ما عم يحترموا وقف إطلاق النار، هن دايما عم ببرروا أنه لأنه حزب الله عم يتزرعوا، أنه حزب الله عم بيمكمل بنشاطه. حزب الله أعلن بشكل رسمي مبارح أنه نفذ 11 عملية استهدفت تجمعات لآليات وجنود العدو الإسرائيلي بالجنوب. بموضوع بدي ارجع على موضوع ميراي التفاوض، لانه امبارح رئيس العماد جوزيف عون رئيس الجمهوريه قدم يعني باللقاءات اللي صارت بقصر بعبدا اعتبر انه اللقاءات اللي عم بتصير بواشنطن برعايه امريكيه هي انجاز كثير مهم للبنان يلي عم يحظى باهتمام خاص من الرئيس الامريكي دونالد ترامب. يعني والله عرفوا قيمه هيدا
0: مصبوط
1: الوقت يلي عم بخصصه رئيس أعظم وأكبر دولة بالعالم، عم بيخصصنا وقت لقلنا، حاشة تقوصوا على هالمفاوضات وتطلعوا وتصرخوا وتعيطوا وتنجزوا. قال رئيس الجمهورية هيدي فرصة كتير كبيرة للبنان، هالاهتمام يلي لأول مرة من الرئيس الأمريكي بهالدولة الصغيرة لبنان لازم نحن نستفيد منها بلبنان. وبالنسبة للقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال بالأول لازم نتوصل لاتفاق أمني وتتوقف الاعتداءات الإسرائيلية علينا وبعدين منطرح مسألة اللقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي. بالنهاية مثل ما بلشنا وقلنا ميراي، ما في بديل أبدا عن التفاوض، ومثل ما قلنا كمان هيدي فرصتنا الأخيرة، ما عندنا خيار تاني أبدا. جربنا حربين، مش حربين، حروب، دمرنا بلدنا وما حصلنا على نتيجة. بس هون أنا ميراي بدي أتوجه لكل اللي عم يسمعونا ومن كل الأطراف، وبعرف أنا بيسمعونا من كل الفئات ومن جمهور كل الأحزاب اللبنانية بيسمعونا، ناس بترضى على حكينا وبتطيب لنا، ناس بتنزعج منا بس بتحب تسمعنا، ونحن منحبكم كتير لو كنا منختلف بالأراء. قديش مطلوب منا بهيدي المرحلة الدقيقة يلي عم نقطع فيها، يلي عم يقطع فيها لبنان، قديش مطلوب منا نكون موحدين بمواجهة كل
0: كتير
1: التحديات.
0: كتير
1: بكفي بقى كل شيء عم بيصير على السوشيال ميديا. قديش مطلوب منا نبعد عن كل الأجواء السلبية يلي ممكن تفتعل الفتنة بالبلد، قديش مطلوب منا نخفف انتقادات لرئيس الجمهورية ولا رئيس الحكومة، تركون يشتغلوا شغلهم. بارح رئيس الجمهورية طمن اللبنانيين انه علاقة الرؤساء ثلاثة ببعضهم كتير منيحة للناس كتير الأنين، يعني مش ممكن انه يلا وعلق على هذا الموضوع السفير الأمريكي، مش معقول شو مهضوم لبناني.
0: هاي أول مرة بتصور إنه
1: أول مرة بيحكي على قد
0: لا أنا قصدي إنه أول مرة سفير
1: عم بشرب كافي دوبي على الهواء
0: إنه سفير أمريكي يكون لبناني، هاي أول مرة.
1: إيه يعني هاي ميري حتى الدكتور بولس مسعد يعني هالاهتمامات، يعني هل إذا بدك هالشخصيات اللبنانية اللي موجودة بأمريكا. يعني هيدي فرصة للبنان لحتى
2: مزبوط
1: نكون عم نستفيد
2: مزبوط
1: منها. فإن شاء الله يا رب هالمرحلة بتقطع و...
2: إن شاء الله يا رب يا رب.
1: بدي أحكي شوي ميراي عن موضوع مبارح. قلت لك أنه كان في اجتماع أمني بده يصير مبارح برئاسة رئيس الحكومة
2: مزبوط
1: يلي قال مبارح جدد وأكد مرة جديدة أنه ما في تراجع أبداً عن تنفيذ قرارات الحكومة، وقال أنه كلها رح تتنفذ بالكامل، كل القرارات اللي أخذوها اللي لها علاقة بالأمن بلبنان وبالسلاح لو أخذت شوية وقت أكيد بانتظار خطة تدريجية. فإن شاء الله يا رب الدولة اللبنانية تبسط سلطتها على كل لبنان. يعني نحن شو بدنا غير هيك ميري؟
0: شو لكين؟ إن شاء الله خير يا
1: شربل،
0: إن شاء الله
1: دايما رغم كل شيء عم بيصير فينا نحن بنضل نقول إن شاء الله إن شاء الله خير. بدي وجه تحية أنا بهذه المناسبة لكل الأجهزة الأمنية، خصوصا ميراي بمدينة بيروت بالعاصمة يلي كتير عم بيتشددوا وبينزع السلاح من بيروت وتوقيف كل شخص مخل بالأمن. رئيس حكومة مبارح بالاجتماع الأمني طالب كمان يعني بتكثيف الحواجز المتنقلة أو ثابتة عند مداخل بيروت أو حتى بداخلها، والتشدد بالإجراءات بحق كل شخص عم بيكون حامل سلاح بسيارته أو يلي كمان عم يتنقلوا بسيارات بتحمل لوحات مزورة.
2: أوكي
1: ميراي، بس قبل ما أكمل أخبارنا اليوم صار معي شغلة، وصدقيني أنا كنت كتير حريص أنه ما تأخر على الهواء، تأخرت دقيقتين. نزلنا بجورة على رومبوان بلونة أنا وميلينا، الدنيا كابسة، المساحات مع بلحوة، تعبنا من الخطيطة، ما في ولا ضو قلت على الهواء، ما بعرف إذا كنت عم تسمعينا. الله يوجه لهم خير يلي عندهم هاشم سوبر ستور بيريفون، لأن السوبر ماركت حواليا والباركينج بيكون مشعشع كل الليل بيتركوه أكيد منع للسرقة.
0: كتر خيرهم
1: بالخطايطة ما بتقشع، كنت إلا بوجه هيدي السوبر ماركت إذا بتعرفيها كانت على أضوية سوبر ماركت عم تقدر تخترق الخطايطة. كل الطريق من ميروبا لبلونة ما بتقشع بوز سيارتي. نزلت بجورة على رومبوان بلونة، انضرب دولابة من بلونة، مشيت هلا بتشوف فيه نازل على الجانت، مشيت لأنه ما فيه تقدرت، لأنه محطة البنزين الوحيدة اللي فاتحة بيتبرر بيقولوا انه ما عنا هوا اللي عم يطفولون الهوا. محل الدوليب اللي على الدورة اللي فاتح الثوب بدي اتأخر، بس لازم غير الدولاب.
0: اكيد
1: انضرب انخزق الدولاب. هلا بتشوفي بالباركينج، انا بدي انزل
0: على تشتري دولاب يعني
1: ما عندي مشكل، بس الله يعين يمكن انا قادر اشتري دولاب، بس خلص انقبروا بقى. هيدا نداء لوزير الداخلية والبلدية، تحش تعملوا لنا عروضات وهبلانات، اتفضلوا انقبروا روحوا سكروا الجوار، عم تسرقونا بتنكيت البنزين، عم تسرقونا برسوم الميكانيك، انقبروا روحوا زبطوا الطرقات بقى، ما في غنج بقى، مش قادرين على شغلكم روحوا عدوا ببيوتكم بقى، صرتوا نجوم على التلفزيونات، بتحطوا لنا جال بتزبطوا لنا حالكم، ومن قداس لقداس ومن كنيسة لكنيسة ومن مسبحة لمسبحة. هودي ما بقيموا بلد، هودي حش تعملوا عرضات على التلفزيونات بوسائل الإعلام، وروحوا اشتغلوا، مش قادرين تشتغلوا تفضلوا زيحوا على جنب. ميراي أقل شيء تتسكر جورة وانتهى الموضوع بقى.
0: ما
1: في وزير الداخلية يكسر إيده ويشحد ويقول ما عندي مصاري ما عندي ميزانية. وعدونا اتحاد بلدية كسر، وين صار؟ مش شغلتهم الاتحاد. أنا هون بوجه نداء لدكتور بيير مزوق رئيس بلدية بلونة، سكروا جورة وحدة يا عمي، هالزفتات اللي جيتوا حطيتهم بالجورة ما شفتوا إنه قبلها في كم جورة عندكم ببلونة؟ إذا مش مسؤوليتكم أنا بعرف، شوفوا لقوا حل، ما الناس عم تدفع لكم جيبيات، يعني ما في المراية الناس تكسر سياراتها وأنتوا قاعدين، أنتوا قاعدين بجيبات كبيرة بتنزل بجورة ما بتهتز ولا بتعرفوا أنه نزلتوا بجورة
0: طبعا.
1: أصلا بتكونوا نايمين وعم بهولكم بالجيب، وجيب قدامكم بادي جارد، وجيب وراكم وفاتحين الشبابيك وعم بيعيطوا على العالم وفتحوا لنا الطريق. فمن المفروض ميراي الطرقات خلص، يعني بفتكر أكيد لأنه كل لبنان بيسمعنا وعم تسمعونا بوزارة الأشغال هلأ أنتوا على الطرقات وعيونكم بالأرض، لأنه إذا معكم الشوفير بسيارتكم استحيتوا من الشوفير، لأنه عيب عليكم بقى اللي عم بيصير على طرقاتنا. تفضلوا اشتغلوا،
0: خاصة هلا بالشتاء ما بتشوفها.
1: ميري ما شفنا الجورة، وحية طلب عم كذب، دولابي مخزوق، مشيت على الجنط من بلونة للإذاعة للأشرفية لحتى ما نتأخر على الإذاعة. ما في حل تاني يعني، بدي أشيل الدولاب وغيره
2: خلص
1: يعني.
2: راح
1: بس دولي. بدي أختم، بدي أقول لكم يعني بشوم عليكم عن جد، بس بدي أختم بهيك، نختم بشي حلو. بسطت كتير أنه مبارح ميراي بتعرفي، لأنه كذا مرة أنت سألتيني بس حكينا عن عودة الدوري اللبناني للباسكت بول بهيدا الشهر، وسألتيني على الفوتبول، قلت لك لأنه في فرق الدرجة الأولى مثل النبيشيت، مثل جوية، مثل بالجنوب يعني، قلت لك أكيد مستبعد. بس انبسطت كتير أنه مبارح الاتحاد اللبناني لكرة القدم أعلن أنه، لأنه إذا بدك بظل استمرار التوقيف، التوقف القسري للمسابقات المحلية لكرة القدم نتيجة الأوضاع الأمنية، بس قرر الاتحاد اللبناني للفوتبول لكرة القدم أنه يبلش بدورة ودية لو كان بدون جمهور، بس لحتى الفرق الفوتبول الدرجة الأولى يحسوا حالهم أنه موجودين وأنهم عايشين. رح يبلشوا بدورة رح تنطلق بمجمع فؤاد شهاب بجونية لست فرق بالدرجة الأولى ابتداء من 12 أيار هذا الشهر، ولا يعني بين 12 و 21 أيار رح يلعبوا فيها. أكيد هي مثل ما قلنا بطولة، بس كتير حلو اسمها، سموها بطولة التضامن الوطني. رح يلعبوا فيها فرق الدرجة الأولى مثل ما قلنا الستة، الأنصار، العهد، الصفاء، النجمة، جوية رياضي، والحكمة. فإذا بين 12 و 21 أيار الانطلاق بمجمع فؤاد شهاب بجوني. بس بدي أختم أخبارنا ميراي لأنه خلص وقتها. بس اسمحي لي بس مرة كمان إعلان للإعلامية والمرنمة داليا فريفر، بدي وجه لها تحية، حبت من خلالنا تدعي كل المستمعين اللي عم يسمعونا دعوة عامة، يعني مين ما كان بيقدر يطلع الليلة على الساعة 8 المساء في أمسية ترانيم مريمية بعنوان إلى أمي، برعاية وحضور صاحب الغبطة نيافة الكاردينال البطريرك مار بشارة بطرس الراعي. فإذا بالصرح البطريركي ببكركي ليلة على الساعة 8 الكل بيقدر يطلع، بس اطلعوا بالساعة 8 شوي لتقدروا توقفوا سياراتكم وتتوجهوا إلى
2: تاخدوا محلات.
1: فإذا داليا فريفر رح بترتل الليلة برسيتال بعنوان إلى أمي تكريما لمريم العبر. حلو.
2: إلى أمي يا الله،
1: وأكيد نحن رح نكون حاضرين. فبدي أدعي كل المستمعين اللي لقونا إلى الصرح البطريركي ببكركي.
2: وهلا وقت شو؟
1: بس قبل الكافيه دو برازيل ميراي، لأنه كل يوم بهالوقت عم ذكر المستمعين بقلبهم، ضروري ضروري ضروري المستمعين يستفيدوا من العرض يلي هلا عاملينه. ألبو هوم يلي هو محلات ببيعوا كل الأدوات الكهربائية من البراندات العالمية، عم نحكي غسالات، برادات، فران غاز مع الأسبيراتور من فوق، ايسيات، تلفزيونات قلنا، وكل القطع الصغيرة والكبيرة من كل الماركات العالمية. ألبو هوم موجودين بالزلقة، بس هني وكلاء دايما عم نخبركم لبراند إيطالي كتير كتير مهم اسمه إكسبر، جودة عالية وتكنولوجيا حديثة بأسعار كتير مميزة. يعني الألبو هوم رح يخربوا لنا بيتنا. بارح ميلينا شافت عندهم نزلون بارح.
2: اي شو هو؟
1: يعني ميراي دقلهم بلشوا اعلان عنا.
2: صلون جمعتين.
1: يمكن هاي الأسبوع التاني. اشترينا من عندهم مكنة الاسبريسو. واشترينا من عندهم براد للمبيد.
2: ايه.
1: اليوم ميلينا رايحة تجيب من عندهم باربيكيو. شافتها مبارح على ال... قدي سعرة ميلينا سألتي؟ بس أحضر حالي نفسيا. الجد عرضوها مبارع على السوشيال ميديا،
2: ببعوا حق الدولاب بدك تروح تجيبي.
1: لا عن جد
2: بس بتحرز.
1: ميراي بدي أقول للمستمعين فوتوا على انستغرام عملولهم فولو ألبو يعني سبيس هوم، هيدا على الفيسبوك. على انستغرام ألبو هوم كلمة واحدة انستغرام، وشوفوا شو عندهم قصص حلوة. مش هون الخبرية غير الحصومات الكبيرة اللي عم يعملوها لمستمعي أغاني. إذا بيروحوا بيشتروا بعد عندكم لنص أيار بقيمة $100 بينزل اسمكم بالقرعة على مرة واحدة، $200 لمرتين، $300 3 مرات بينزل اسمكم، $400 4 مرات بينزل اسمكم بالقرعة. بنص أيار ب15 شهر رح بيصير في سحب بالقرعة، رح يسحبوا اسمين من يلي اشتروا من عندهم. أول اسم رح يربح براد للمبيد حقه $300، تاني اسم ميراي رح يربح غسالة ونشافة بالوقت زيته، عم نحكي اتنيناتهم ماركت الأكسبر، غسالة ونشافة 10 كيلو جرام ماركت الأكسبر مثل ما قلنا، صناعة إيطالية، قيمتها أكثر من $700، يمكن شي $750 إذا مش غلطان. لحوا حالكم، رح أعطيهم رقم أنا عم بختم، رقم الألبو هون بالزلقة 70-55-36-11. فإذا هن موجودين دغري حد صيدلية سانتا ماريا، رقمهم 70-55-36-11، وعم يفتحوا كل يوم من الساعة 9 الصبح، وعم بيضلوا لوقت متأخر يعني بفرعون بزلقة، بيفتحوا من 9 الصبح للستة ونص كل ليلة.
0: أوكي ثانك يو شربول، اكيد قلت انا فيك حوالي الساعة 9
1: هلا صار
0: هلا كافي دو برازيل بدنا نشرب نحن، ليه ما بتشربوا انتم كمان معنا كافي دو برازيل؟
1: مين قال لك؟ اسألي السؤال كلهم. انا بسأله على 6 الصبح بيصلنا شي 20 صورة، اذا بدك اسألي هلا يلي عم يشرب كافي دو برازيل يبعثوا لك صور وبس نرجع بعد البريك بتشوف الصور قدامك كيف الكافي دو برازيل عم بيشعشع على التابلت.
0: يلا بعتولنا اللي عم يشرب كافي دو برازيل هيك تنشوف كم فنجان شربته، بعتولنا صور كافي دو برازيل ونحن من كافي من قلب بيروت.
3: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
4: Join us for an unforgettable evening as Guy Manoukian takes the stage with his orchestra at the prestigious Casino du Liban Theatre.
5: Friday, 29th of May.
4: Tickets are available now at Ticketing Box Office and Casino du Liban. Produced by PGM.
6: اللبناني كل شي بيعمله بإيده، غسالته بيفكه بإيده، دولاب سيارته بيفكه بإيده، وحتى بيفك الموتور إذا عاز، تليفونه، مروحة، براد بيته، كل شي بينفك بيفكه بإيده. بس مع الألغام بدنا نوقف العادة، إذا شفت لغم، أزيفة أو أي جسم غريب ما تقرب، بلغ، تصل على 05-956-143
3: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.

بص تبعينا رجعنا بس عم بضحك بشكل ما بقدر قلكن. في مستمع وقت حكينا مع الشيف باولا عن قالت انه تعشت كراعين بعت لي شو المفرد تبع كراعين. المفرد كرعون ما بعرف شو قولكن كرعون المفرد الله بليز ما تتصلوا فينا على هيدا الرقم هيدا رقم الواتساب 7198-9999 فارغ قال ريتا قال فارغ كرعون عم بيقولوا لي المستمعين ايش شفتوا قلت لكم كرعون كرعوني كرعوني بون فيت لساج فام اليوم اكيد اليوم العالمي للقابلات بدنا نوجه لهم تحيه كثير كبيره ونقول لهم يعطيكم الف الف عافيه انتم عم تشهدوا على جيل المستقبل الله يخليكم يا رب وان شاء الله حقوقكم توصلكم اليوم قبل بكره أذكر كل المستمعين بمجوهرات وهيبة بساحة جوني روحوا لعندهم قولوا لهم إنكم من مستمعي أغاني أغاني لكل مناسباتكم شو ما عندكم هن مميزين بالذهب الإيطالي كمان أكيد في ذهب محلي بأسعار مميزة واهتمام كبير فيكن عشان خطري أنا. إذا عندكن أول قربانة بتكون تهدوا شي حلو ناعم صغير موجود عندهم للنيوبورن المحابس أسعار جدا روعة زورون وهيبة جولوري بجوني واختاروا أجمل تصاميم الذهب الإيطالي وكمان المحلي وبيشتروا منكن الذهب المستعمل وهيبة جولوري موجودين بساحة جوني 29 سنة وهن رائدين بصناعة واستيراد الذهب أكيد فيكم تتواصلوا معهم بالواتساب على 03-87-02-88 بيفتحوا كل يوم من التنين للسبت من 9 الصباح للسبع المساء كارول بهالبرودات بونجورني يلا فورا فورا إلى الربح مع تارجت فود

0: سمعينا بنكمل اليوم على هيلف اب اللي دايما عنده شيء جديد. اليوم رح نحكي عن دايتوس بنكهة الفانيلا مع الكوكو وكريم. أكيد ما في سكر أبدا وفينا ناكل منه ونرتاح. 46 كالوري القطعة، طبعا ما في إحساس بالذنب، فيجيتيريان صحي ومناسب لكل الناس. يلا عن شو عم نحكي؟ البسكوي شو اسمه؟ هين السؤال، كتير عم بهين لكم الأسئلة. يلا اتصلوا فينا على 01-322-1000. ألو
1: ألو، بونجور.
0: بونجورين يا هلا،
1: كيفك مدام ريت؟
0: أنا منيحة، أنت منيحة؟
1: أشكر الرب.
0: يا رب، شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. شو اسم البسكوي؟
1: دايتوس.
0: شو هيدا؟
1: دايتوس.
0: دايتوس، ولك برافو دايتوس. أول شيء ما سمعتك. مين معي؟
1: بيرنا أنطون.
0: كيفك بيرنا؟
1: الحمد لله، كيف صحتك حبيبتي؟
0: أنا منيحة، شو أخبارك؟ تمام؟
1: أشكر الرب.
0: منين عم تحكينا؟
1: عالدورة.
0: يا هلا فيك بيرنا. بتعرفي البروسيدور، يعني شو لازم تعملي؟ بتعرفي رقم تارجت فود؟
1: ايه بنعرف.
0: يلا هلا بتسمعي، بدك تتصلي فيهم تيسلموك جايزتك.
1: ميرسي كتير.
0: يا هلا فيكي بيرنا، الف حبيبتي. مبروك، كلي قد ما بدك، ما بنصح.
1: ايه ميرسي كتير. ميرسي بوكو كلامك الحلو، بناكل نحن
0: ومبسوطين. اهلا وسهلا فيكي. باي بيرنا.
1: باي.
0: يلا أكيد بيتنا بدها تتصل بـ تارجت فود على 01-901-702 أو 703. هلا بدي أخبركن عن ثين كورن كيك. ما بقى تقولوا إنه شو بعمل دايت ولا ما بعمل، روحوا على ستاند هيلث أب، خدوا منه البتكن ياه. وخصوصي هيدا ثين كورن كيك بجنين، في معه هيمالاين سولت، بيعطيه نكهة رهيبة طيبة كتير. صار منه في كيس صغير فيه 4 حبات من الرايس كيك، خالي من الجلوتين وأكيد مش مقلي، بابت يعني خفيف وصحي كتير. تأملوا كل قطعة فيها بس 19 سعرة حرارية، يعني إذا كلتوا 3-4 ما بتوصلوا للخمسين كالوري. الكيس كله فيه بس 76 سعرة حرارية. يلا قدي في سعرات حرارية بكل قطعة، مش بالكيس، بالقطعة من ثين كورن كيك، أكيد من تارجت فود، من هيلث أب. يلا اتصلوا فينا على 01-322-1000. تخيل عشفونه. الو
2: بونجور مدام ميراي.
0: بونجورين يا هلا فيكي. مين معي؟
2: ندى يوسف.
0: ندى، كيفك يا ندى؟
2: الحمد لله كتر خير الله.
0: بهالبرودات وبهالشتوات.
2: ايه توفي.
0: ندى قديش في بالثين كورن كيك كالوري؟
2: 19.
0: برافو، 19 كالوري، يعني ما في ذنب، فينا ناكل.
2: نعم.
0: اوكي ندى، ربحتي معنا اكيد من تارجت فود، بدك تستلمي جايزتك بس تتصلي فيهم.
2: اوكي.
0: يا هلا فيكي، باي ندى.
2: ميرسي.
0: باي يا قلبي، باي. إذا بس القطعة فيها 19 كالوري من الثين كورن كيك، كتير طيب وحجمه صغير وقرمشته بتجنن، مثالي كسناك سريع خلال النهار.

0: ندى اللي ربحت معنا وجاوبت صح بدها تتصل ب 01 901 702 أو 703.
1: يا بي ما بخبى علي سهرنا وكان في غربية ما بعرف كيف صرنا هيك أهلي بمحلية.
0: وطبعا مستمعينا كل يوم بهالوقت تارجت فود بتقدم جوائز لكل المستمعين، ولكن البرودكت اللي عند تارجت فود بالقليلة صحيين وما فيهم كتير كالوريات. انترونا بكرة مع تارجت فود.
2: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
3: يي أورتيغاس عاملين علي عرض؟
2: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورت، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، أبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم. كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني، إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن، الكمية محدودة.
4: يا حلو ستار سيستم وتويوتا سي يقدمان
5: خلص الدمع من عيوني ونسي
4: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
5: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبي.
4: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. بطاقات في دبي أوبرا وبلاتينوم ليست برعاية أغاني أغاني.

0: ونال متابعة لقاءنا سوا.
1: حبك أنا
0: الكرو أنا كمان زحط صوتي عيني شربل ولا المستمعين برافو عليكم بيعطيلي صور كافيه وبرازيل سم الله عليكم.

يلا مستمعينا رح نبدأ سوا نحن وياكم لقائنا. بدي بس ذكر المستمعين إذا اليوم طالع بيلكم بيتزا تليانية شو رأيكم تروحوا عند ماتاريليز بيتزيريا؟ هيدي بيتزا بتنعمل على الحطب ولايف ستيشن يعني قدامكم ورسمت عينك مجمال. بيخمروا العجينة شي 75 ساعة بتنعجن على مرحلتين بترجع بتتخمر 24 ساعة ورسمت عينك كتير طيبة العجينة لأنها رقيقة كتير هاي كواليتي مش معقول شو طيبة وكل شي بيجيبوا من إيطاليا. هيدا ماتاريليز بيتزيريا بأدونيس حد شركة ياعون بيفتحوا من الساعة 12 الظهر ل 12 نص ليل. ما اشتهيتوا؟ يلا إذا بمكتبكم بشركاتكم بشغلكم وين ما كنتوا فيكم تطلبوا من عبر توترز أو فيكم تتصلوا بهيدا الرقم 71 80 98 80. ماتاريليز بيتزيريا أدونيس حد شركة ياعون 71 80 98 80. يلا مين بعت لي بيخلص رقم 615 بعت لي ماتاريليز بيتزيريا المحل وشتي كمان كنتو بس طلبي انت مرسي لويلي من سوفر يعني قديش شو هيدا الشتي. لا لك الخطايطة هيدا مين طالع يعمل سكي ايار بدنا نطلع نعمل سكي

يا رب بلدنا يصير أحسن بالصيفية خصوصي، لأنه كلنا معلقين أمالنا على هالصيفية، لأنه خلاص يعني الناس ما قادرة تعيش. على كل إن هو نحنا مش بلد محضر تصير فيه حرب، هو أصلا بالسلم ما كان قادر يعيش كيف بالحرب. يعني دول قوية اللي مع مصاري ومرتاحة ومتحضرة إذا عملت حرب، هلأ أكيد نحنا ضد الحرب بكل معانيها، بس إنه عم بقول أنا إذا عملت حرب هالدول في عندها مخزون نفط، عندها كهرباء، عندها مي، أي بس نحنا إنه فتنا بالحرب وما عندنا شيء ولا شيء.

في شغلة بتوجعك كثير، إنه نحنا أصلاً ببلد وقت السلم الناس عم تركض لتعيش، فكيف إذا أجت حرب

مزبوط انه الانسان اللبناني تعود يخلق حلول من لا شيء، بس عن جد اوقات بتحسه انه صار الحمل اكبر من طاقه الناس.

المواطن اللبناني من سنين وهو عايش بأزمة وراء أزمة، كهرباء مقطوعة، مي مقطوعة، طرقات تعبانة، مصار الناس راحت، الليرة انهارت، الطبابة صارت حلم، والإنسان كل يوم عم بفيق على هم جديد. طيب إذا هيدا حالنا بالسلم كيف بالحرب؟

0: كل فترة بيحطونا قدام احتمالات أكبر من طاقتنا. بتحسوا الناس ما بقى فيها تتحمل نفسيا ولا ماديا ولا جسديا. شيء بيوجع انه اللبناني ما عاد يطلب رفاهية، ما عاد بده يعيش بترف، صار بده أساسيات، انه أمان، شوية كهرباء، شوية استقرار، يعيش لآخر الشهر بكرامة. هاي هي، ما بدنا شيء تاني والله يا عمي.
1: في حزن وسع المدى
0: يا الله يا ملينا يا الله.

ايه بعرف وجع المستمعين كلهم. هلا انا معوده وانتم معودين علي نحكي بفرح، نحكي بحب، نحكي نضحك وهيك، بس انه يعني ما فيك تصل لمحل يعني بتحس انه موجوع. طيب يا جماعه ما هم موجوعين، بس رغم كل شيء انه الناس بتوعها بتروح على شغلها، بتضحك، بتربي ولادها وبتحاول تكفي، بس قدرت الناس العجيبة انهم يكفوا رغم كل التعب. فظيعة. مثلا كنا عم نحكي هلا وكان شربل عم يحكي انه بجمع الدولاب، ليكو مصير وطن مش عارفين لوين رايح، ونحن عم نحكي عن جورة. ولك عيب نحكي عن جورة، عيب. تنكفي الموضوع يعني امبارح يعني شخص طالع على دبي، ابنها لصاحبتي انه مثل حي الله واحد عنده شغل وعنده حياة، فجأة الطيارة ما نزلت، تحولت على عمان بسبب التهديدات للإمارات. يعني الحرب بتأثر على كل الناس، يعني ما بعرف انه شخص رايح على شغله، مسافر، عنده اجتماع، مرتب برنامجه، فجأة بيتغير مسار الطيارة، بيصير في خوف وتوتر وقلق للأهل يعني.

محمد بقول لي سلامتك من التعب، وانت مش تعبان؟ كل الناس تعبانة، صرنا بخمسة أيار والناس ما معها ليرة.

0: أي والله الله ينجينا يا ميرو، هيدي أثبت كل من قالت الله ينجينا، لأنه مين بيعرف شو بده يصير.
1: وطني بيعرف أنا بعرفه.
0: امبارح بالحديث بتعرفوا الناس بتحكي كتير وهيدا، بس عم بيقولوا كمان انه الكهرباء يعني في شيء، مش انه ما عنا توقعات وما بنعرف، وزير الطاقة بيعرف، الحكومة بتعرف، بس انه عم بيقولوا انه ممكن يصير في تقنين كتير، لانه يمكن الحكومة ما تقدر تدفع مع طبعا غلاء النفط وارتفاع اسعار النفط، انه يمكن ما تقدر تشتري بقى. لذلك انه الاحتمالات مفتوحة بهالبلد على كل شيء.

حال الحمد لله على كل حال. بس نحن تعودنا. لا ما لازم نقول نحن تعودنا، ما بدنا نتعود، بدنا نتعود انه كل سنة سنتين نفوت بحرب ما خصنا فيها. بدنا نتعود انه ما نعيش بكرامة مثل كل الناس اللي عايشين، نعطى الهم الكهرباء والمي والجورة. يا أقل شيء هولي بالسلم كنا نحكي عنه، أوكي، بس كمان بالحرب وكمان بعد الحرب.

0: خلينا نسمع جوزيانا. بونجور.
1: بونجور ميراي، كيفك؟ ولا يا ميراي، نحن شعب جبار، طب أقول شعب تمساح، يعني الله يرحم كل شهيد سقط بهيدي الحرب وبالحرب أكيد. اللي قبله واللي قبله، خصه أو ما خصه. بس الفكرة إنه الحياة بدها تكفي، مجبورين في حرب ولا ما في حرب، مجبورين نقوم الصبح نركض كل النهار، نركض كل الشهر تندفع كل شيء علينا. فنحن شعب جبار بمعنى آخر تمساح.
0: تمساح حلوة هاي. لا يا زلمة لا، طول بالك بيخلص رقمه 907. بيقول لي والله أنا جيت أخد عائلتي وفل على كندا تما يعيشوا ببلد زل والقرف. لا ما بدنا نحكي هيك، بالعكس بدنا يكون عنا صبر، لأنه معودين نحنا أنه نصبر. صبر أيوب خبرتكن عنه، وكل مرة بنحكي عن هالموضوع يعني أنه بدنا نخفف شوي، يعني بدنا نهدى شوي، بدنا نرجع على الأشياء البسيطة تنقدر نكفي نهارنا. أنه فنجان قهوة من كافي دو برازيل، نفس عميق، كلمة بتطمن القلب أنه بعد فيه بكرة. بلا بلا بعد فيه أكيد أكيد.

0: حدا عم يفكر فينا ولا فارقة معهم ولا فارقة معهم. مثل امبارح صديقتي كان شغل بيلا انه ابنها ما نزل بدبي راح على عمان. طيارة اماراتية وصلت على عمان، اكيد بقيوا بالطيارة لان ما معهم، ما بعرف اذا بدها فيزا عمان ما بعرف. مهم انه هن جايين من لبنان، هاي دو قعدون شوي بالطيارة ليشوفوا شو بده يصير. بقى عم بقلها انا لصديقتي ما تخافي لانه هو بلدين بيحترموا الإنسان، ما تفتكري أنه رح يصير شيء معهم أو بالعكس بيكرمون وبيعززون. أي بس البلد يحترم الإنسان أكيد ما بتخاف.
1: بونجور مدام ميراي، إن شاء الله يا رب يكون نهار حلو. طالما بعدنا عم نتسير مع بعضنا وعم نبعت فويسات وعم نحكي مع بعض، بعد في بوزيتيفيتي واكيد في بكره واللي كاتبه ربنا بيصير.
0: اكيد اكيد، برافو، حلو التفاؤل وحلو يضل عنا هيك تفاؤل وامل وكل شيء.
2: لا
0: بدنا نروق يلا روقوا.
2: بدنا نهدى شوي وعلى بعض نروق.
0: على كل المستمعين، بعرف الوقت بيسبقنا مثل ما بيقولوا. يلا جاي شربل محضر حاله لفقرة آخر الأخبار. قبل بدي أذكر كل المستمعين بأكبر اسم بعالم العقارات بلبنان، هلأ وسعوا نشاطهم لدول الخليج وأوروبا، سبيكتروم ريل ستيت.
2: بس الحكي عم بيزيد.
0: أكيد بتتذكروا كثير منيح هيدا الاسم لأنه رائد بمجال بيع وشراء العقارات.
2: هيكون شي مخيط؟ لا
0: هلا أوقات بيبقى عنده الواحد عقار، شقة سكنية، مكتب أراضي، عندكم مستودعات ومحلات وضايعين مش عارفين بتأجرون بتبيعون وبدكم كمان زبون صح وصادق. أكيد توجهوا فورا إلى المكلس عند سبيكتروم ريل ستيت، بيعطوكم نصايح بيقولولكم شو تعملوا، بيحلولكم المشكلة فورا. بدكم فيكم تحكون على 71-705-507 وخليكم دايما مع الأول سبيكتروم ريل ستيت بالمكلس 71-705-507.
3: إنها الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
4: أغاني أغاني بتجمع نجمين لبنانيين بأجمل حفلات بيروت هول. جورج نعمي.
5: دخلت جنة عدن ولقيت شجرها حور.
4: وفرح نخول. بحفل واحد السبت 23 أيار

0: بيروت هول بليلة من العمر. حجز البطاقات عبر تيكتينج بوكس أوفيس. لمزيد من المعلومات 81-771-551.
1: صارت ستة، تحية محبة واحترام لكل اللي واعيين بكير لحتى يسمعونا.
2: أحلى اثنين
3: كل يوم على الصباح، صبحتون أنا ومدامتي
1: من استوديوهاتنا، استوديوهات أغاني أغاني. منبلش بثنا المباشر مع برنامج صارت ستة.
4: أنا أولاد كل يوم وجباتي بعد الظهر لما أرجع من شغلي خبرون شرب شو حكي الصباح.
5: بوعى بكير ساعة 5:30 دور الأبليكيشن وبنطركن
6: الجليبي ومكتر. أنا أسمع الإذاعة من المنصر
7: ما عاد شارف ينزحني
8: من الرب ويا وسن الفيل.
9: شيك من الضاحية الجنوبية
10: من الدمور.
11: معك رودي من وقت الياس.
12: معك أبو هادي من بيسور.
13: محمد من الشفعة.
14: معك داني من علاج.
15: من البوار على بيروت.
16: طلال من الشوف.
17: معك توتو من ما يفوق للطارة.
18: حس المستمعين كلهم هيك معظومين.
19: زمان بسمعهم، هاي أول مرة بشترك. شوية
0: أمل. صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني أغاني.

0: شربل أكيد حامل معه آخر الأخبار. خلينا شوفي أخبار جديدة مع شربل. هاي شربل.
1: صباح النور ميراي لك ولكل المستمعين. أغاني
0: كيف؟
1: إن شاء الله يا رب أنا منيح كتر خير الله. إن شاء الله المستمعين بيكون نهارهم اليوم غير شكل.
0: إن شاء الله يا رب يا رب.
1: كثير تمام بانتظار أنه يوصلنا جدول أسعار المحروقات. طم طم طم أساس حسن جعفر تحية كبيرة لك.
0: طم
1: طم كثير رح تنبسطي. شو خصو أساس حسن أمين سر نقابة أصحاب المحطات تحية كبيرة لك ومرسي على الجدول يلي كثير بشع. 64 ألف ليرة ارتفع سعر تنكية البنزين بها اللحظات. فإذا 64 ألف ليرة بس ميراي في أطلب منك تفسري لي شيء على قد يعني قد ما بتعرف
0: قد معلومات
1: إيه بس أنت عندك خبرة طويلة بالإعلام. طب كل عمره مثلا البنزين أنا ولا مرة بجيب سيرة 98 أوكتان لأنه مش موجود يعني خلينا هيك نكون واقعيين.
0: لا دخلك بيسألوك بالترمبة
1: يعني عم خبرك الأسبوع الماضي ارتفع سعر تنكية البنزين 6000 اتنينهم يعني أنا بقول دايما 95 أوكتان ولا مرة بجيب سيرة 98 أوكتان بس زي ما بيكون بنفس الارتفاع يعني مثل النهار الجمعة الماضية الجمعة كان عطلة لأنه عيد العمال الخميس عملوا الجدول 6000 ليرة اتنيناتهم سوا اللي قبله التلاتة الماضية مثلا 95 ارتفع 7000 98 8000 يعني إذا بترجعي دورة دايما 1000 ليرة بيكون ماكسيموم الفرق أو بيكون هو زيته.
0: أوكي.
1: فيك تفسري لي ليش ال 95 أوكتان غلون وزارة الطاقة اليوم 64000 98 أوكتان 41000 يعني 23000 ليرة أنقص 98
0: أوكتان.
1: يا ريت إذا معالي الوزير جو صدي بيفسر لنا ليش هيدا الفرق. لا بهمنا نحن نعرف
0: أكيد.
1: من حقنا نعرف. فإذا تنكية البنزين ارتفع سعرها ال 95 أوكتان 64000 ليرة صارت بمليونين و400 و55 ألف ليرة. المزوت انخفض سعر التنكي 16 ألف ليرة وجرة الغاز مقبول الانخفاض العشرة كيلو عم نحكي انخفض سعرها 70 ألف ليرة وصارت بمليون و569 ألف ليرة. بيري قبل ما نكمل بدي وجه تحية لكل ستاف مطانوس تريدينج يلي رجعنا نكمل هيك جولاتنا قد ما بنقدر بس يكون عنا وقت على المدارس يلي تسجلت لحتى نزوره نحن مطانوس تريدينج قبل حرب 2 أدار. اليوم مطانوس تريدينج موجودين بسانكور جبيل بسانكور حبوب. انت طالع على مار شربل عم يصلني انا عم بحكيك الفيديوهات شوف أدل
0: ليك
1: الولاد شو مبسوطين
0: شو مبسوطين.
1: شكرا لمطانوس تريدينج عم بوزع بوكسات مثل ما شفتي مش عم بضيفوا ضيافي يعني بوكسات مليانة بمنتجات أوزمو. مرسي مطانوس تريدينج
0: مرسي كبيرة
1: لألكم. فأزن اليوم هني موجودين بسانكور بيعطيهم
0: العافية
1: وسانكور بجبال. بدي كمان ذكر المستمعين أنه شو هيدا من عندي؟
0: من عندك شو هيدا؟
1: ما بعرف لا ميلينا مش عندي بركي من التابلت من عندي. ميلينا شو هيدا؟ ميلينا بوجي إذا متسكرنا بفتكر ماشي شيء من التابلت لأنه أنا كل شيء بلينا سكر شوي كيوسر التابلت نشوف من وين.
0: لا
1: شو هيدا؟
0: شو هيدا؟
1: أنا تليفوني سايلنت ما في شيء
0: وأنا سايلنت.
1: فإذا بدي أقول لكل المستمعين يلي عم يسمعونا ما تنسوا تستفيدوا بس تطلبوا من عند مطانوس تريدينج سكر الكيوسر تبع التابلت مليون مسكر. ف
0: غريبة
1: هذا الصراحة. ها وهذا تليفوني صار مطفي مش من عندي يحوط فيته
0: ولا أنا مطفي حو سايلنت
1: في شيء بارازيت في أغاني على دينينا طالع. طيب يلا خلينا نكمل قدر الإمكان.
0: راح
1: بدي أقول ميراي للمستمعين إذا بدكم تتسوى من عند مطانوس تريدينج من خلال الويب سايت www.mtanostrading.com ما تنسوا تكتبوا أغاني 15 أغاني 15 أو 15 لحتى تستفيدوا غير أنه عم تاخدوا بسعر الجملة يطلع لكم ديسكاونت. هيدي البرومو كود أغاني 15 هيدي خصوصي لألكم أنتوا مستمعين أغاني. كمان قبل ما نكمل أخبارنا ميراي بس بدي أذكر بشغلة رئيس اتحاد الفلاحين اللبنانيين ابراهيم ترشيش، ترشيش تحية كبيرة له، عم بيقول انه الشتاء اللي نزل امبارح واليوم هيدا خير كتير كتير كبير للأرض وللمزارعين، لأنه ما قضي على المحاصيل مثل ما كان متوقع. بالعكس قال أفاد الأرض كتير.
0: طيب منيح.
1: وصدقيني عم بقول أنه هيدا فرح بالنسبة له غير موصوف، غير موصوف. تعرف الكلمة ينزل 10 مليمتر من الشتاء بيكون وفر شو بقوله سقوة، يعني أنه يسقى مرة الأرض. وبتعرفي هالمتساقطات يلي نزلت بهاليومين وقبل، يعني رح بتأخر الأنهر إنه جف، يعني عادة بأول الصيفية بحزيران منبلش نشوف نهر خف كتير المي فيه. يعني أنا بحكي عن عنا مثلا النهر اللي بيقطع بفريح راجل ميروبة اللي بيوصل لنهر الكلب، بتشوفيه بعده كتير قوي ورح بيكمل، يعني مثل هالأيام بأيار لازم يبلش يشاح لحتى بحزيران يختفي. يعني إذا بتشوفي كمية المي اللي موجودة بالنهر بعدها كتير قوية. هون بدي أذكر المستمعين إنه بنهاية أيار ب31 الشهر رح منكون، إذا بدك رح نعمل هايكينج، بعطي كل التفاصيل، بدي أدعي المستمعين يكونوا معنا بميروبا ويكتشفوا هالمنطقة النهرية اللي كتير حلوة. ميراي بس بدي رد على اتصال على نائب رئيس بلدية اتحاد بلدية عفوا أنسكر، لأنه كان طالب منه يعطينا جواب بالنسبة للجوار، لأنه حقهم الناس يعرفوا أنه شو صار بموضوع الجوار بكسروان، لأنه كان نائب رئيس الاتحاد السيسبير أشر عم يتصل. بس خلينا نحن عم نحكي مع لامي ري نطمن المستمعين لأنه بعته المتعهد كشف، ولنشوف إذا في تفاصيل أكثر عن الموضوع. فإن شاء الله بتكون قريبة
0: إن شاء الله.
1: السيسبير صباح النور، كيفك؟
2: الو
1: بونجور استاذ بيير، كيف صحتك؟ ماشي الحال؟ طمنا عنك استاذ بيير. بس سؤال، لانه عن جد يعني بينت كوارث من بعد بقلب هالشتوات، يعني انا حدا من الاشخاص يلي اليوم نزلت ببلونه على رمضان، بلونه انضرب دولاب، يعني انخزق دولاب الساعه 5 الصبح انا جاي على الاذاعه. في شيء هيك بشرى جديده للناس بكسروان؟ امبارح
2: الاثنين كان عنا اجتماع اتحاد الساعة 6،
1: صوتنا
2: على المشروع. الجمعة بس تصحى نطلع من كيل الكشف النهائي الميداني اللي عملناه أساسا، بس ما بعرف إذا في شيء أضرار جديدة. الأضرار التاخر بدنا نبلش فيه.
1: لا ما في أضرار جديدة.
2: امبارح صوتنا
1: يلا.
2: نعم.
1: يعني قد ايه بتتوقع بده وقت يعني لحتى يتبلشوا الشغل؟ انا بعرف بدي ارجع اقول لكل الناس انه هيدي مش مسؤوليتكم، يعني كتر خيركم انه اخذين شغله عن وزاره الاشغال. يعني قد ايه بتتوقع بده وقت لتبلشوا بعمليه اعاده تاهيل؟ الو بلشوا. طيب استاذ بيير تحية كبيرة لك، يلا ومنتابع معك والله يقويكم ودايما بهالهمه.
0: وميرسي.
1: ومنه شيء جديد على اتحاد بلدية كسروان، تحية كبيرة لألو ميراي يلي عن جد عم بيشيلوا شقل كثير كبيرة عن وزارة الأشغال العامة والنقل. مشكور نائب رئيس اتحاد بلدية كسروان، اتحاد بلدية كسروان والفتوح، رئيس بلدية النمورة السيس بيير الأشهر، تحية كبيرة لألو. ميراي كمان قبل ما نكمل، يعني صدقيني ما بعرف كيف صار بهيدي رحلة مارشربل، نحن مش بوارد هلا بهالظروف وبهالحرب انه نعمل رحلة. بس صدقيني لانه تلقينا دعوة من خادم رعية تبع كفرة بير ميلاد مخلوف، ومن المختار سابة بركات، ومن البلدية استاذ إلي مخلوف تحية كبيرة له، لحتى هي مثل اذا بدك دعوات شخصية لحتى نشارك باحتفالات عيد مولد مارشربل في قداس رح بيصير هالجمعة ب8 الشهر على الساعة 11 بكنيسة الرعية، جاي سيدنا رح يترأس القداس. ودايما يعني عندهم هالعادات الحلوة بضيفوا مغلي بعيد مولد مارشربل. فبلشنا ببولمان وعساس انه نحن هيك من بعضنا منجمع لحتى نطلع
0: صرتوا أربعة.
1: صرنا أربعة. بدي أقول ميرسي لكل المستمعين اليوم، لأنه صدقيني ميراي امبارح عم بجرد الأسماء، جربت أتواصل مع 50 شخص نعتذر منهم، ترجوني وحياة الله في نسوان قالوا لي شربل ولا مرة طالعين مع كفرة، يعني ما بدنا نقول لهم لا. كلفة بولمن $350 ما رح تكسرنا إذا نحن تحملناه. بدي أقول مرسي لكل الأشخاص يلي رح بيساعدونا لحتى نقدر نأمن 2 بولمن. جورج عطية من باريس بدل لك جورج ما شربل يعطيك أضعاف أضعاف. أيه. قدم لوحده بولمن
0: وهوديك
1: جورج. وصدقوني لأنه بفتكر ميراي إذا بتشوفي تليفوني يعني الناس اللي عم تطلب منا يعني أكيد بنكون قطعنا 4 بولمنات. أنا رح أعمل جردة بكل الأشخاص اليوم يلي قالوا رح يقدمونا $50 و $100.
0: أوكي.
1: إذا قدرنا نأمن البولمن الخامس بوعدكم أنه منأمن بس لحتى لنشوف عدد المستمعين يلي تسجلوا معنا ويلي بعتين لنا واتسابات والتقديمات يلي صارت عن جد مشكورين.
0: برافو برافو. هيدا مار شربل.
1: برنامج رح يكون حلو ميراي يعني غير بعكفرة رح نزور مقر البطريركية المارونية بالديمان المقر الصيفي رح نزور سيدة الحصن هالمحل الرائع بالشهر المريمي بأهدن رح نزور دير القديسة رفقة بجربتا وبسبعل وبرك اليوم هيك استجد شيء جديد برك إذا فينا نقطع على صغار على أهدن كمان نزور إذا بدك زخائر يوسف بيك كرم هالبطل اللبناني اللي كمان على درب القداسة وكمان نزور كمان البطريرك الطوباوي أصفندوي كل التفاصيل يمكن نزور كمان الأتولية تبع النحات نايف علوان يشوفوا الناس كيف التماثيل بتنشغل من كيف الصخر بيتحول لتمثال
0: حلو كتير.
1: كمان بيقيته برنامج كتير حلو يعني لأي تفاصيل بس ابعتوا واتساب يكون مكتوب فيه كل التفاصيل مش اتصال ولا فويس على 03-777-969 يلي بدي يروح معنا بس يكتب اسمه واسم المنطقة بليز واتساب مكتوبة.
0: أوكي.
1: ميراي يعني شي 8:15 العدو الإسرائيلي وجه إنذار جديد اليوم لأهالي صريفة وجبشيت بقضاء سور لحتى يتركوا مناطقهم.
0: يا عمي شو هيدا؟
1: بس قبل ما كمل هيك انبسطت أنه طلع مارون أسمر يلي ميراي مقدم كتير مارون لأنه قلت لك نفس الأسعار تبع السنة الماضية الباصات بتعرف أنه المزود صار سعر التانك الدوب
0: ايه.
1: مارون طلع عم يسمعنا وعم بقل جهزوا البول منات. مرسي مارون مرسي مارون أسمر. فإذا على الساعة 8 وجه انذار لبلدة جبشيت العدو الإسرائيلي وصريفة لحتى كمان يتركوا هالضيع. ما بعرف أصلا إذا في حدا بعد بهالضيعتين يلي الدمار فيهم كتير كتير كبير. مثل ما كنا عم نقول الساعة 8 إن شاء الله بنستفيد من الفرصة الكبيرة يلي انعطت لنا ميراي بحسب بيان السفارة الأمريكية ببيروت يعني هالاهتمام اللي لأول مرة بيصير من الولايات المتحدة الأمريكية لبيروت للبنان حتى إذا بدك ببيان السفارة الأمريكية حكيوا عن إعداد إعادة إعداد الجيش اللبناني بناء القدرات الأمنية بناء الدولة على الأرض بحسب بيانهم هن لمواجهة حزب الله هن بيقولوا أنه حزب الله مشكلة مش بس لإسرائيل كمان للبنان لأنه جر لبنان لحروب مدمرة كتيرة بفتكر أنه هيدي الفرصة الكبيرة والأخيرة للدولة اللبنانية لحتى تستعيد سيادتها. حتى نائبة المبعوث الأمريكي السابقة اشتقنا لها للشرق الأوسط مورغان أورتيغا
0: مش فاضية هلأ
1: مغرومة قالت أنه المفاوضات بين لبنان وإسرائيل بتهم الطائفة الشيعية بلبنان أكثر من غيرها لأنه ميراي عن جد هيك فكر بالموضوع الطائفة الشيعية الكريمة أكثر طائفة بلبنان تضررت من الحروب المتتالية هن الأكثرية اللي عم تروح بيوتهم واللي عم تتدمر ضياعهم
0: طبعا
1: إن شاء الله يا رب المفاوضات بتوصل لحل.
0: يا رب
1: بموضوع الكهرباء ما بعرف كنت ايه كانوا عم تحكي ايه شيء من شوي امبارح الوزير جو صدي وزير الطاقة والمياه اللي موجود بالأردن اجتمع مع الوزير الأردني والوزير السوري يعني عم بحاولوا انه يتعاونوا ثلاثتهم سوا بين لبنان سوريا والأردن لانه مثل ما قال الوزير صدي انه التعاون بين هالدول الثلاثة بيساهم بإعادة بناء قطاع الطاقة بهالدول الثلاثة خصوصا بلبنان على أسس أكتر يعني بتدوم أكتر وبتكون ذات كفاءة عالية. نحكى كمان بلقاء امبارح عن هالتعاون قديش ممكن يعني ربط الكهرباء ميراي بين لبنان الأردن وسوريا حتى مش بس الكهرباء تبادل الغاز بين هالدول الثلاثة يعني قديش بيساعد الدول ثلاثة وبتكلفة بتكون أقل إذا كلنا سوا بنتضامن مع بعضنا
0: إن شاء الله.
1: إن شاء الله يا رب هالتعاون وبينعكس خير. نحن بهمنا على لبنان وشوية كهرباء زيادة يعني وبيخففوا لنا التقنين وساعات المطارات.
0: ايه هلا اكيد
1: باخر
0: صعبة.
1: ايه ميري باخر خبر بس بدي هيك حتى نغير جو. اول شيء بدي اوجه تحيه للممثل والمخرج والكاتب جهاد الاندري اللي اصلا هو موجود دائما مقيم بالامارات. كان عم بيشارك الاحد في مهرجان عالمي عم بيصير بدبي. هيدا المهرجان هو بلش اول شيء المهرجان العالمي بلش باستراليا مهرجان المسرح العالمي. هلأ الدورة عم بتصير بالإمارات شارك فيها جهاد الأندري. عرض مثل مونو دراما لقلو يعني كتابة وتأليفا وتمثيلا اسمه اللي قدمه مبارح قدم عرض كتير حلو اسمه موعد مع الضوء. الحضور بالصالة ولجنة التحكيم اللي هن كلهم عالميين انصدموا بأدائه لجهاد الأندري وحتى مش بس لجنة التحكيم العالميين كل الجمهور اللي عنده دور بيصوت يلي بيكون عم يحضر رفضوا انه الممثل جهاد الأندري ينتقل لمرحلة النصف نهائيات يعني دغري طار للنهائيات يلي رح بتصير ب 23 الشهر. بدي له ألف مبروك
0: برافو.
1: وبما انه عم نحكي فن ما فينا ما نذكر المستمعين انه يلحقوا حالهم بالحفلة يلي عم بتنظمها يلي هي برعاية إذاعة أغاني أغاني الحفلة الكبيرة يلي رح بتصير بالبيروت هول على مسرح بيروت ب 23 الشهر 23 أيار للفنان جورج نعمة وللفنانة فرح نخول. فإذا ب 23 أيار بالبيروت هول لحقوا حالكم ميراي في حجز كتير كتير كبير. هيدا دليل قديش الناس اشتاقت للحفلات وللمهرجانات
0: طبعا.
1: فيكن تحجزوا من خلال تيكتينج بوكس أوفيس وناطرينكن يلا اوعى تتأخروا.
0: اوكي شربول تانكيو ملتقنا فيك بكرة 6 صباحا ونحن منكفي من
1: بس بدي اخذ مني $50
0: ليه بقى
1: بدلك يا بكرة بدي اشتري دولاب
0: ما رايح تشتري رايح تشتري من عند البوهوم باربيكيو
1: البوهوم بسط لهم اياها بسط لهم انا بقول لك كل العشان
0: ايه هلا زعطيتك 50 بدك تقسط لي اياها
1: لا بكره بجيب لك اياها لانه ماني ضارب حساب انه اليوم رح
0: تكرم عينك
1: انه رح تطلع لي بقوسه ورح ينخزق دولابه بالجوره ببلونه
0: ولك تكرم عينك بنعطيك الاف الدولارات
1: ميرسي ميرسي
0: يعني بالشوم 50
1: لا لا لانه معي 50 وحامل 50 بدك 50 بس حتى ما نتبهدل عند
0: تكرم عينك انت طلب بس. شكرا شربيل يلا تفضلي ملينا من كفي من قلب بيروت.
3: بدك تبقى على اطلاع نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الاخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
4: Join us for an unforgettable evening as Guy Manoukian takes the stage with his orchestra at the prestigious Casino de Liban Theater.
5: Friday, 29th of May.
4: Tickets are available now at Ticketing Box Office and Casino de Liban. Produced by PGM.
6: بعد مضي أشهر الأزمة مستمرة.
7: كيفنا؟
6: الشعب اللبناني.
7: بعدنا طيبين. مثل ما أهلنا طيبين ولقمتنا طيبة كلمتنا طيبة
8: أو تسلخين على الطريق
7: بعدنا رغم كل الحكي الأعوج في ناس بعدها بتحكي جالس ورغم الكلام اللي بجنن
9: يلا نزل سعدين
7: تبقى الكلمة اللي بتحنن. فلما يسألونا كيف بعدنا واقفين منقلهم إنه نحن نحن واقفين لأنه بناس لبعضها عم تسند بعضها، ولأنه بلدنا بيتعافى بناسه. سوا منضل بخير.
3: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.

على كل المستمعين بونجور وأهلا وسهلا فيكم. أكيد رجعنا سوا. بدنا شو بدنا نحكي بعد عنا نص ساعة يعني فينا نحكي كثير. بدي أقول لكل المستمعين اللي عم يطلبونا يسألونا عن رحلة بقى كفرة. أكيد يوم مولد مرشا ربيل في رقم مخصص لهالشي. هيدا رقم البرنامج، حفظوه عندكم بسليلاتكم 0377799.

أكيد نهار جديد اليوم بلش، ومع كل صباح في مسؤوليات جديدة وهموم صغيرة وكبيرة بتلحقنا من أول النهار لآخره. بس بدي أقول لكم شغلة، ما تكبروا الحمل عليكم أكثر من اللازم. نحن بحاجة لشوية رحمة مع نفسنا مع حالنا.

بجنون بجنون. لازم الواحد يعمل كل شيء بجنون طيطلع له طعمة، طيطلع هيك شيء من دون زهق ومن دون ملل. بعتت لي صورة الحلوة. شو هاي الصورة شرفي؟

0: مستمعين عم يبعثوا لي كلهم انه جربوا غليموري كوزمتكس. شفتوا شو قلت لكم؟ انا بسالكم شغله، صدقوني انه هاي البراند رهيبه. عم بقول لكم انا بركض ركض تحط منها، لانه مش معقول بيت عقد أسعاره مدروسة ومناسبة للكل. يلا اطلبوا مجموعة متكاملة للعناية اليومية من غليموري على واتساب 71 0 80 74.
1: قديش قديش مهضومي يا ميراي.
0: ايه مرسي كلك ذوق، وانت كمان مهضوم كثير. في شغله بدي اقولها واكيد انتم بتعرفوا. شو هاي مرموره هالغنية

فراقي. اوكي على الفراق طلع ضغطك 19. امبارح كان كمان بالجلسه دايما بخبركم شو بعمل انا قبل بليله يعني. مهم كنا قاعدين بتقوم بدق تليفونها لوحده معنا بتقوم توقف هيك شوي على جنب عيطت لي قلت لي تعي ميراي تعي تعي بدي اقول لك شيء قربت قلت لها شو في شو بكي قال هيدا في واحد عم بدق لي لانه صار تقول له مين معي مين بدك شو بدك شو كذا قلت لها مين هيدا يا عمي قالت لي هيدا شفت على انستا دواء بينزل السكري هي مع سكري قلت لها ايه شو طلبتي يعني الدواء قال ايه دقيت اللون مدري ما بعرف مهم عم بدق الا هيدا الزلمة تي الا وين انت تنبعت لك الادوية قلت لها سكر التليفون هلا قال لا كيف قلت لها هلا بتسكر التليفون يا عمي قلت لها الاطباء السكري وغدد وسكري شو قاعدين عم بيعملوا قلت لها كيف معقولة على انستا تطلبي دواء للسكري كيف معقولة يا جماعة وعدوني وعدوني من اخت لاختها ولخيا بليز بليز بليز شو ما شفتوا على السوشيال ميديا ما تطلبوه مرة في جارتي طلبت كادو لعبة لأولاد صغار اجتها ورقة مرسومة عليها اللعبة دفعت حقها $25 لهي الورقة أكاتر عرفتيها مليانة كرتونة اجت كرت يعني بليز ما تصدقوا شي خصوصي هلأ هاي ماشي الحال خسرت $25 بس اللي بده ياخد دواء للسكري كيف يعني قال عم يسألها هيدا الزلم اللي عم يحكيه على التليفون قدي معك سكري ومخزون السكري قدي معك قلت لها اوها اوها يا عمي قلت لها مع الحكيم الحكيم بيراقبك بيعطيك الدواء بيقلك امتين مزبوط تاخديه وبيعملك فحوصات عامة فحص للكلاوي فحص لميت ألف شغلة للي معه سكري وبيراقبك وبيشوف إذا عم ينزل السكري معك كيف هيك بتاخدي دواء مش معروف بليز انتبهوا يا جماعة هول قصص ما تعملون ما تطلبوا شي هلأ تياب ممكن بلا أنا بطلب تياب يعني مش مشكلة بس أنه ما تطلبوا أشياء إدوية خصوصي الإدوية

شفت شفت، برافو عليك. إلي كمان عم بيشاركنا خبرته بهالموضوع، قال كان على طول يجيب من انستا بس هلأ وقف لأنه كله مش مزبوط. قال عم بيقول أنه مرة أخذ طلب كريم للسيارة بيصلح، قال الضربة أو شربل كمان لا قام مرة خبرنا شربل، برافو عليك، مرة خبرنا قال جيبه طلع مي من جوا مي دفع حقه 25-30

بعد شوي لأنه بعد عندي دقيقتين للأعلان. بعد شوي كمان بدي أحكي عن كتير عن شغلة كتير لفتت لي نظري، إنه بتشوفوا كمان على إنستا كتير إنه مثلاً ما تاكلوا هاي كيلو هاي، ما بيسوى تغسلوا البيض مثلاً لأنه بتفوت سالمونيلا على البيضة بس تغسلوها، تأملوا. ونحنا منفتكر إنه العكس، كانوا يقولوا ما تاكل صفار البيض وما تاكل بيض كل يوم. هلأ اليوم بيقولوا لك سلو 10-15 بيضة وحطهم بالبراد وكل يوم كل بيضتين، ما في منهم بروتين وبيشبعوا. كانوا يقولوا لك زيت الزيتون، كانوا يقولوا لك الزيتون، كان 100,000 قصة. ما تاكل هاي وكل هاي، وفوت على السوبر ماركت بتشوف آلاف الماركت، ما بتعود تعرف تختار. كل معزة ما تاكل بقر، انت معك انتوليرانس على الجلوتين على اللاكتوز على شيء. ستي سلمى بكفرح أب وقت كانت قاعدة عم تحلب البقرة أو عم بتجم البقدونسي أو عم تعمل كشك على السطح، كانت تعرف بالجلوتين وباللاكتوز. مع هيدا الموضوع بدي أطرحه بعد شوي. يسعد صباحكم مستمعينا كل اللي عم بيصبحونا، أنا بصبحكم كمان، إن شاء الله نهاركم يكون مميز يا رب. بونجوريك مدام ميراي. أحد عبود طلع منه قليل، رجع لنا الشتوية بيومين الله يسامحه باسكال. بس بعدها عم تشتي، لقال يوم يمكن فيه كل النهار شتي.

0: نحن أكيد دايماً عم نذكركم شركة متانوس تريدينج، صرتوا بتلاقوا مستلزمات لحيوانات الأليفة، عم ندللهم للحيوانات الأليفة لأنه هو الروح، يعني هول إذا بتجيبون عبيوتكم لازم تهتموا فيهم، ولازم تجيبولهم أكل دراي فود مثلا من عند متانوس تريدينج بعدة أوزان جايبينه من إيطاليا، في من وزن 2 كيلو لل 20 كيلو. كمان عندهم ويت فود، عندهم تريتس بيجننوا، أنا جبت منهم وباتي من ليتوانيا، ما بعرف قدي يمكن شي 150 طن من أكبر المصانع بأوروبا. هلأ ما تنسوا تتسوقوا بسعر الجملة من خلال الويب سايت متانوس تريدينج.com، حطوا برومو كود أغاني 15 لحتى تستفيدوا كمان من ديسكاونت بنسبة 15%. هلأ أكيد فيكم تتسوقوا بالواتساب إذا بدكم شي من عند متانوس تريدينج، لأنه عندهم كل شي. 03-92-92-83 03-92-92-83.
1: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
2: يي أورتيغاس عاملين علي عرض؟
1: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورد، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، أبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم، كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني، إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن، الكمية محدودة.
3: يا حلو

آدم في دبي أوبرا. العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28.

0: حتى الخضرة والفويكي بطل طعمها مثل زمان.
1: خوفي وانتي انتي انتي انتي اماني عاشقة.
0: انه بنفس الوقت يمكن كمان الطب تطور اكيد وصرنا نعرف اسماء الامراض ونكتشفها بكير. يعني زمان ما كان في ناس ما كنا نعرف انه في هاي الناس عندها حساسية او سكري او مشاكل بالمعدة. ما كانوا يعرفوا شو يقولوا معدته تعبانة عم توجعه، يجيبوا شقفة يحطوا لها سبيرتو، كانت ستة تحطها بالمقلي على النار تسخن الشقفة وتحطها على بطنها تقول هلأ بيروح هلأ بي انه بلا تشخيص وبلا حكيم وبلا. هلا اكيد عم نتحمل اكثر اكل مصنع، قله نوم، توتر، موبايل، قاعدين كل الوقت، تلوث، حتى يا جماعه نفسيتنا تعبت.

اللي عم نحكي عنه كان عندهم شيء نحن خسرناه شوي، البساطة. كانوا يأكلوا من الأرض، يعيشوا أكتر بالطبيعة، يضحكوا أكتر ويتوتروا أقل. هلا كل يوم دراسة، كل يوم ترند جديد، مرة البيض ممنوع، بعدين البيض مفيد، مرة القهوة بتضر، بعدين بيقولوا لك منيحة للقلب، مرة غسلوا الخضرة بالخل، بعدين لا الخل ما بيكفي. يعني الواحد بطل يعرف يسمع لمين.

بتعرفوا اليوم المشكلة الأكبر مش بس بالأكل، مشكلة بكمية المعلومات. يعني زمان كانوا يعيشوا بعفوية أكتر، هلأ كل كلمة منحللها ومنخاف منها، بتفوت على السوشيال ميديا بتحس إنه كل شيء سرطان، كل شيء بيعمل التهاب، كل شيء خطر. ولك من زمان كانوا ستاتنا وجدودنا يقطفوا الخس من جنينة يرشوا عليها مي ويأكلوها. هلأ بدك فيديو دراسة طبيب تطبيق يشرح لك إذا الخسة منيحة ولا مش منيحة. كانوا يأكلوا البيضة من تحت الدجاجة، الحليب طازة، الخضرة من الأرض، ما كان فيه هالهاجس الدائم من كل لقمة. ويمكن كمان لأنه كان الأكل طبيعي أكتر، ما في تصنيع، ما في هرمونات، ما في مواد حافظة. هلأ بنفس الوقت في شغلة كتير مهمة، زمان كتير أمراض ما كانت تنكشف، يعني حدا يتعب فجأة يقولوا جلطة،

ضغط قلبه اجي حمى خلاص يعني. هلأ طبعا الطب صار يفسر كل تفصيل وصرنا نسمع عن أمراض أكتر لأنه صار في تشخيص أكتر.

بتعرفوا شو بفكر أنا؟ أنه مع كل هيدا التطور والمستشفيات والطب والدراسات أنه الواحد بيتوقع الإنسان يصير أصح، أنه يعيش أطول ويتعب أقل. مش كل يوم نسمع بمرض جديد أو حساسية جديدة أو شيء مثل كورونا مثلاً.

كانوا بتعرفوا من زمان، هلا تذكرت، كانوا يعيشوا على المونه، انه كانوا يعملوا المونه، الزيتون من الارض، اللبنه، الكشك، الجبنه، الدجاج مربيينه نهن، الخضره موسميه وطازه، انه كان غير شيء. هلا اليوم علبه، كيس، فروزن، ما بعرف شو، 100,000 شغله. يا ريت عنا رقابه قويه، هاي المشكله.

0: نشوف إبراهيم شو عنده.
1: بونجور مدام ميراي، لإلك ولشربل ولميلينا، وكلامك صحيح 100%. نحن لما كنا صغار بالجبل فوق بالضيعة كنا نطلع عجنينة ناكل بندورة، الخيار كله من الجال دغري، يعني نغسله هيك بشوية مي وناكلهم. والدجاجات والله عن جد 100%، يعني ناكل بيض طازة دغري من الإن، والحمد لله ما فينا شيء ما فينا شيء.
0: ايه كتر خير الله وان شاء الله ما يصيبك شيء.
2: في معنى بندورة جبلي لبندورة.
0: يا جبت راس مبارح، لا لا لا لا، هلا مش كتير طعمته قوية. كنا ناكل الكور دو بوف، البندورة الجبلية، كنا ناكلها يكون طعمتها أطيب من هيك، بس تل طيبة. يلا
3: بونجور يا غالين، بونجور مدام ميراي، بونجور مدام ميلينا، بونجور المستمعين، معكم ليليان خوري. انا بامن بشغل انه اذا واحد بياكل السم هو مبسوط، ما بيصير له شيء، بس اذا كان معصب ومش طايق حاله ومش بياكل بينزل سم على معدته.
0: معك حق،
3: بقى هيدا الفرق، لازم واحد يضل مبسوط لو شو ما صار.
0: ايه مزبوط مزبوط.

0: تروحوا عند أبو أندري كله طازة وكله بيجنن، لأنه بتاكلوا خضرة بتجنن، وبتاكلوا حمص وفول وما بعرف شو فلافل. طالع بالنا ولو هيدا ناكل فلافل اليوم مع التبولة نيحة. يلا أنا مش مصدقة بس يفتح فيك فرح حبيب. أكيد فيكن تروحوا على فرع زوق مصباح، أنطلياس، جبيل، جونة، يعني وين بدكن فلافل أبو أندري موجودين. هلأ خدمة الدليفري مأمنة، فيكن تطلبوا دليفري من خلال الأبليكيشن أو من خلال الموقع الإلكتروني. يلا روحوا عجلوا. انت تشوف امان
1: ويها ميرو ما تخافي لبنان بطل ويها مهما صار عليها اخطار ويها قوي بجيشه مهما حصل ويها بوجود شعب الجبار وليليلي امال الشامي بونجور ما تخافوا بوجود اديسين لبنان
0: اي أيوة والله وما تخافوا يوم الجمعة طالعين على بقى كفرة أكيد صرنا 4 بولمنات ويمكن نصير أكتر لأنه بدنا نطلع نعيد مار شربل مشوار حلو كتير. مستمعينا صار فيه تقريبا شي 150 شخص معنا، إذا بتحبوا تتسجلوا ما إلكن إلا تبعتوا فويس أو ماسج على 03-777-969. مشوار من العمر، أكيد بدنا نمشي بكير لأنه في قداس الساعة 11، وبعدين في برمة وجولة حلوة كتير بالمناطق القريبة على بقى

0: مستمعينا بنهاية لقائنا لليوم، من بالرغم أكيد من كل شيء حوالينا من تعب وهموم وأخبار بتتبدل كل يوم، منضل نقول أنه نحنا بدنا نضل نحكي، بدنا نضل نضحك ونفرح ونكفي، لأنه صدقوني الحياة مش بس أنه قلق وتعب، الحياة كمان لحظات حلوة من الفرح لازم نتمسك فيها. إن شاء الله تكفوا يومكم هيك بفرح وبابتسامة، ونقول بكرة أحلى، ويمكن عن جد يكون أحلى، مين بيعرف إذا نحنا قررنا نعيشه هيك وخلونا نعيشه بفرح. شكرا شربل، شكرا ملينا، ملتقانا بكرة منبلش ستة مع شربل وبرجع بلاقيكم سبعة ونص. إن شاء الله ضلوا بخير مستمعينا، وخليكم مع أغاني أغاني اسمعوها كل يوم 24 على 24. اتضلوا بألف خير، باي باي.
1: كنتوا مع من قلب بيروت، إعداد وتقديم ميراي مزرعاني، إشراف شربل سعادي، إخراج ميلينا سلهب سعادي. إنها الساعة 10 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
2: مثلك ما في
3: أغاني أغاني، بتجمع نجمين لبنانيين بأجمل حفلات بيروت هول.
4: حبك يا متعب قلبي لو مهما وجودك سلبي.
3: جورج نعمي وفرح نخول بيجتمعوا بحفل واحد السبت 23 أيار.
5: وضع البلد باللوج بحسه كل ما بتضحكي.
3: ببيروت هول بليلة من العمر.
4: أنا قلبي مني ضيعته لما شفتك وقعته.
3: حجز البطاقات عبر تيكتينج بوكس أوفيس. لمزيد من المعلومات 817

0: احنا ولاد ناس ومع الناس.
1: انتوا احلى عالم.
2: كل يوم بسمعك.
3: احلى صباح ومعكم.
0: خلينا نروح الى الربح.
4: مكرونه بلحمه.
0: ابدا وصلنا اكلنا وصحتين وبتعقدي وربحتين. اسمعوا قطعوا لي الكهرباء من شركه الكهرباء.
5: مدام يا ري صاري شكلك مغلبة. انت مش عايشه بلبنان؟
0: في بعض الناس بيقولوا يي شو بام يا ري اي مود. يلا كل عقدي والى حل مع مين؟
6: اصلا ما بدير عن اغاني يعني قد ما المواضيع حلوه بنسى الراديو حد دايره.
0: الله الله يلا مبلشين بالابداع والفن والاغاني الحلوه من الصباح.
7: شو هالمخلوق انت
8: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعه من السبعه للعشره الصبح.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Join us for an unforgettable evening.

0: leading box office and Casino de Liban. Produced by PGM.
1: اللبناني كل شي بيعمله بإيده، غسالته بيفكها بإيده، دولاب سيارته بيفكه بإيده، وحتى بيفك الموتور إذا عاز، تليفونه مروحة برات بيته، كل شي بينفك بيفكه بإيده. بس مع الألغام بدنا نوقف العادة، إذا شفت لغم، أزيفة أو أي جسم غريب ما تقرب، بلغ، اتصل على 05-956-143
2: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.
3: صارت ستة.
4: هلونا نبلش نهارنا بإيمان كبير وبأمل أقوى.
5: على فكرة أنا كون فايق قبل بربع ساعة ضل قاعد معكم.
6: أول مرة بسمعك صراحة، كتير حلو البروجرام.
4: يا زلمة وين كنت ضايع؟
7: شربور إذا سمعنا أغاني مين بقى نسمع بكرة الصبح؟ مين؟
8: هلا نازل أنا ومرتي على المستشفى، نازلة تولد.
9: وهلا ما بخبرك العجقة يعني إلا ما علقت فيها.
10: ونحنا أخذيننا رحلة وكتير مبسوطين.
4: أي اليوم في عم نسمع أصوات أول مرة بتحكينا.
11: عندي شاب صغير عمره 11 سنة اسمه محمد، كل يوم الصبح بس يوصل بيقول لي سلمت لي على شرب الإسعادة.
12: بنتي كل ما بغير الإذاعة بتقول لي سربل.
13: نحن إلنا الفخر نسمعها خاصة الفقرة الصباحية.
14: طلعت شمسة
2: صارت ستة مع شرب الإسعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: آه يا حلو. ستار سيستم و 2U2C يقدمان
2: خلص الدمع من عيوني ونسي.
1: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
2: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك.
1: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. بطاقات في دبي أوبرا وبلاتينوم ليست برعاية أغاني أغاني.
3: Wait, Ortega's is on sale?
4: No, Ortega guitars. And not just Ortega, Roley, Novation, Arcturia, Electro-Harmonix, Akai, Kort, Blackstar, Focusrite, Meinl, Epiphone, Gibson, Studio Logic, Alesis, and many, many more. All on Mega Sale. Only at Instruments Garage. Visit our dedicated Mega Sale section. Second floor, Instruments Garage, Ashrafia. Up to 70% off. Don't wait. The best gear goes first. This is your moment. Upgrade your music today. Once it's gone, it's gone.

0: إنها الساعة 11 قبل الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أغاني أغاني بتجمع نجمين لبنانيين بأجمل حفلات بيروت هول. جورج نعمي.
2: دخلت جنبك بعدا ولقيت شجرها حول.
1: وفرح نخول. بحفل واحد السبت 23 أيار.

بيروت هول بليلة من العمر. حجز البطاقات عبر تيكتينج بوكس أوفيس. لمزيد من المعلومات 81-771-551. لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 6

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Join us for an unforgettable

0: ticketing box office and Casino de Liban. Produced by PGM.
1: بعد مضي أشهر الأزمة مستمرة.
2: كيفنا؟
1: الشعب اللبناني.
2: بعدنا طيبين. مثل ما أهلنا طيبين. ولقمتنا طيبة. كلمتنا طيبة.
3: أو تسلخين على التاريخ.
2: بعدنا رغم كل الحكي الأعوج في ناس بعدها بتحكي جالس ورغم الكلام اللي بجنن
4: يلا نزل ساعدين
2: تبقى الكلمة اللي بتحنن فلما يسألونا كيف بعدنا واقفين منقلن إنه نحنا واقفين لأنه بناس لبعضها عم تسند بعضها ولأنه بلدنا بيتعافى بناسه سوا منضل بخير
5: بالاشتراك مع وزارة الإعلام
6: كل غنية وإلى علامة الخاص كل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني التنين أغاني حب
7: وبيننا معاك لو احنا بعاد
6: التلاتة أغاني طرب الأربعة أغاني ريترو
7: آسف حبيبتي الوقت فات
6: الخميس عيشوا السهر لايف أغاني لايف
8: جوا قلبه جوا نايف
6: من 8 لـ9 المساء الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM

0: رولي نوفيشن أرتوريا إلكترو هارمونيكس أكاي كورت بلاك ستار فوكس رايت ماينل أبيفون جيبسون ستوديو لوجيك أليسس وكتير غيرهم كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%. لحقوا حالكن الكمية محدودة.
1: حلو انه هيدا البلد صغير نلتقي على نفس القيم ولو اختلفت الطرق ومنتمنى الخير لبعضنا.
2: معك على الدقيقة والثانية متابعيتك لأوصل على الجنوب.
1: اهلا وسهلا
3: مراي. نحنا بس بلشنا نحكي نخطط للعرس نصحت
4: عنج عرفق للبيضة.
1: ما تتوتروا يلا سير لو شو ما عملتوا ما رح يمشي أسرع.
5: ما هو الحق الحلاقين يسكروا شو هنهار ايضا
1: تكيولو روقوا علي شوي. طيب شو بكون مستعجلين؟
6: نعمل ريلاكس نرجع شغلنا
1: قد ما فينا منقدم الأحلى والأفضل لإلكم طبعا.
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني

لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع دي جي دي دروب.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Join us for an unforgettable

0: box office and Casino de Liban. Produced by PGM.
1: اللبناني كل شي بيعمله بإيده، غسالته بيفكها بإيده، دولاب سيارته بيفكه بإيده، وحتى بيفك الموتور إذا عاز، تليفونه مروحة براد بيته، كل شي بينفك بيفكه بإيده. بس مع الألغام بدنا نوقف العادة، إذا شفت لغم، أزيفة أو أي جسم غريب ما تقرب، بلغ، تصل على 05-956-143
2: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.
3: مسيلي على الحبايب
4: أغاني بيتس
5: بحكي وتحكي له
4: عيشوا على أغاني أجواء الويك أند فايبز كل سبت

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

0: آدم في دبي أوبرا. العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. تباع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينوم ليست برعاية أغاني أغاني.
1: أورتيغاس عاملين علي عرض؟
2: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورت، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، إبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم، كله بالميجا سيل، بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل، طابق الثاني، إنسترومنتس جراج، أشرفية. ميجا سيل لحد 70%. لحقوا حالكن، الكمية محدودة.
0: أغاني أغاني دوت كوم، أخبارنا حصرية والدقة 100%. تابعوا أخبار نجومكن المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني أغاني دوت كوم وكل

0: الواحدة بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أغاني أغاني بتجمع نجمين لبنانيين بأجمل حفلات بيروت هول. جورج نعمي.
2: دخلت جنبك عدا ولقيت شجرها حور.
1: وفرح نخول. بحفل واحد السبت 23 أيار.
2: أمر يا أمر لا تطلع يا الشجر والشجرة عالي بنتي بعدك صغيرة.
1: ببيروت هول بليلة من العمر. حجز البطاقات عبر تيكتينج بوكس أوفيس. لمزيد من المعلومات 8177155. الأجواء مكملة والعانة على أغاني أغاني مع دي جي ماضي كريمة. أغاني ميكس، أحلى الأغاني لتبلشوا أحلى ويك أند. كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماضي كريمي.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة. وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

0: ticketing box office and Casino de Liban. Produced by PGM.
1: بعد مضي أشهر الأزمة مستمرة.
2: كيفنا؟
1: الشعب اللبناني
2: بعدنا طيبين مثل ما أهلنا طيبين ولقمتنا طيبة كلمتنا طيبة
3: أو تسلفين على التاريخ.
2: بعدنا رغم كل الحكي الأعوج في ناس بعدها بتحكي جالس، ورغم الكلام اللي بجنن
4: يلا نزل سعدين
2: تبقى الكلمة اللي بتحنن. فلما يسألونا كيف بعدنا واقفين منقل لهم إنه نحنا واقفين لأنه بناس لبعضها عم تسند بعضها، ولأنه بلدنا بيتعافى بناسه. سوا منضل بخير.
5: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.
6: صارت ستة.
7: تحية محبة واحترام لكل اللي واعيين بكير لحتى يسمعونا.
8: أحلى اثنين
9: كل يوم على الصباح صبحكم أنا ومدامتي
7: من استوديوهاتنا، استوديوهات أغاني أغاني. منبلش بثنا المباشر مع برنامج صارت ستة.
10: أنا وليل كل يوم وجباتي بعد الظهر لما أرجع من شغلي خبرون شرمي شو حكي الصباح.
11: بوعى بكير ساعة 5:30 دور الأبليكيشن وبنطركن
12: الجليبي ومكتر. أنا أسمع الإذاعة من المنصف
13: ما عاد شعري بنزحني
14: من الرب ويا وسن الفيل.
15: عم بحكيك من الضاحية الجنوبية
16: من الدمور.
17: معك رودي من وسط الياس.
18: معك عوادي من بيسور.
19: محمد من شبعة.
20: معك داني من علاء.
21: من البوار عبيروت.
22: طلال من الشوف.
23: معك توتو من ما يفوق للطارة.
24: حس المستمعين كلهم هيك معظومين.
25: زمان بسمعكم، هاي أول مرة بشترك.
5: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني أغاني.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Ortega's is on sale?
2: No! Ortega's!

0: moment. Upgrade your music today. Once it's gone, it's gone.
1: أغاني بيتس عيشوا على أغاني أغاني أجواء الويك أند فايبز كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء
2: حلوة قوي أمورة
1: والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر استمتعوا بأحلى الأغاني بأغاني بيتس مع دي جي كارلوس

0: الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: مثلك ما في
2: أغاني. أغاني بتجمع نجمين لبنانيين بأجمل حفلات بيروت هول.
3: حبك يا متعب قلبي لو مهما وجودك سلبي.
2: جورج نعمة وفرح نخول بيجتمعوا بحفل واحد السبت 23 أيار.
4: وضع البلد باللوج بحسه كلمة بتضحكي.
2: ببيروت هول بليلة من العمر.
3: أنا قلبي مني ضيعته لما شفتك وقعته.
2: حجز البطاقات عبر تيكتينج بوكس أوفيس. لمزيد من المعلومات 81771.

0: احنا لتناس ومع الناس.
1: انتو احلى عالم.
2: كل يوم بسمعك.
3: احلى صباح ومعكم.
0: خلينا نروح الى الربح.
4: مكرونة بلحمة.
0: ابدا وصلنا اكلنا وصحتين وبتعقدي وربحتين. اسمعوا قطعوا لي الكهرباء من شركة الكهرباء.
5: مدام يا ري صاري شكلك مغلبة انت مش عايشة بلبنان.
0: في بعض الناس بيقولوا يي شو بقى ميراي اي مود. يلا كل عقدة وإلى حل مع مين؟
6: اصلا ما بدير عن اغاني يعني قد ما المواضيع حلوة بنسى الراديو حد ديرة.
0: الله الله يلا مبلشين بالابداع والفن والاغاني الحلوة من الصباح.
7: شو هالمخلوق انت
8: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Join us for an unforgettable evening.

0: ticketing box office and Casino de Liban. Produced by PGM.
1: اللبناني كل شي بيعمله بإيده، غسالته بيفكها بإيده، دولاب سيارته بيفكه بإيده، وحتى بيفك الموتور إذا عاز، تليفونه مروحة برات بيته، كل شي بينفك بيفكه بإيده. بس مع الألغام بدنا نوقف العادة، إذا شفت لغم، أزيفة أو أي جسم غريب ما تقرب، بلغ، اتصل على 05-956-143
2: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.
3: صارت ستة.
4: خلونا نبلش نهارنا بإيمان كبير وبأمل أقوى.
5: على فكرة أنا كون فايق قبل بربع ساعة ضل قاعد معكم.
6: أول مرة بسمعك صراحة، كثير حلو البروجرام.
4: يا زلمة وين كنت ضايع؟
7: شالبول إذا سمعنا أغاني مين بدنا نسمع بكرة الصبح؟ مين؟
8: هلا نازل أنا ومرتي على المستشفى، نازلة تولد.
9: وهلا ما بخبرك العجقة، يعني إلا ما علقت فيها.
10: ونحن أخذيننا رحلة وكثير مبسوطين.
4: هاي اليوم في عم نسمع أصوات أول مرة بتحكينا.
11: عندي شاب صغير عمره 11 سنة اسمه محمد، كل يوم الصبح بس يوصل بيقول لي سلمت لي على شرب الإسعادة.
12: بنتي كل ما بغير الإذاعة بتقول لي سربل.
13: نحن إلنا الفخر نسمعها خاصة الفقرة الصباحية.
14: طلعت شمسة.
2: صارت ستة مع شرب الإسعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: أورتيغاس عاملين علي عرض؟
0: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورت، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، أبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم، كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني، إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن، الكمية محدودة.
2: كل غنية وإلى علامة الخاص، كل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب، خلينا ثلاثة أغاني طرب، الأربعة أغاني ريترو.
3: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن؟
2: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف،
4: صوت الحيدالك
2: من 8 لـ9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: الساعة الثالثة بعد ظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أغاني أغاني بتجمع نجمين لبنانيين بأجمل حفلات بيروت هول. جورج نعمي.
2: دخلت جنة عدن ولقيت شجرها حور.
1: وفرح نخول. بحفل واحد السبت 23 أيار.
2: أمر يا أمر لا تطلع يا الشجر والشجرة عن بنتي بعدك صغيرة.
1: ببيروت هول بليلة من العمر. حجز البطاقات عبر تيكتينج بوكس أوفيس. لمزيد من المعلومات 8177155551. لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Join us for an unforgettable

0: ticketing box office and Casino de Liban. Produced by PGM.
1: بعد مضي أشهر الأزمة مستمرة.
2: كيفنا؟
1: الشعب اللبناني
2: بعدنا طيبين مثل ما أهلنا طيبين ولقمتنا طيبة كلمتنا طيبة
3: أو تسلخين على التاريخ.
2: بعدنا رغم كل الحكي الأعوج في ناس بعدها بتحكي جالس، ورغم الكلام اللي بجنن
4: يلا نزل سعدي
2: تبقى الكلمة اللي بتحنن. فلما يسألونا كيف بعدنا واقفين منقل لهم إنه نحنا واقفين لأنه بناس لبعضها عم تسند بعضها، ولأنه بلدنا بيتعافى بناسه. سوا منضل بخير.
5: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.
6: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس منقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
7: وبيننا معا.
6: ثلاثة أغاني طرب
7: لأيام الهرا.
6: الأربعة أغاني ريترو.
7: آسف حبيبتي الوقت فات.
6: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
7: يا جوا قلبه جوا نايف.
6: من 8 لـ9 المساء الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية. ستار سيستم و 2U2C يقدمان
1: خلص الدمع من عيوني ونسي.
0: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
2: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبي.
0: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28

0: في دبي أوبرا وبلاتينم ليست برعاية أغاني أغاني.
1: أورتيغا عاملين علي عرض؟
2: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورد، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، أبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسز، وكتير غيرهم، كله بالميجا سيل، بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل، طابق الثاني، إنسترومنتس جراج، أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن، الكمية محدودة.
3: قديش حلو انه هيدا البلد الصغير نلتقي على نفس القيم ولو اختلفت الطرق، ومنتمنى الخير لبعضنا.
4: معك على الدقيقة والثانية، متابعيتك لأوصل على الجنوب.
3: أهلا وسهلا
5: مراي، نحنا بس بلشنا نحكي نخطط للعرس نصحت.
6: أنجا أرفق للبيضة.
3: ما تتوتروا، يلا صير لو شو ما عملتوا ما رح يمشي أسرع.
7: معه الحق الحلاقين يسكروا. شو هالنهار هيدا؟
3: تكي ولور وقع علي شوي. طيب شو بكون مستعجلين؟
8: نعمل ريلاكس نرجع شغلنا
3: قد ما فينا، بنقدم الأحلى والأفضل لكم طبعا.
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني

0: الرابعة بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: مثلك ما في
2: أغاني أغاني بتجمع نجمين لبنانيين بأجمل حفلات بيروت هول.
3: حبك يا متعب قلبي لو مهما وجودك سلبي.
2: جورج نعمي وفرح نخول بيجتمعوا بحفل واحد السبت 23 أيار.
4: وضع البلد باللوج بحسه كل ما بتضحكي
2: ببيروت هول بليلة من العمر.
3: أنا قلبي مني ضيعته لما شفتك وقعته.
2: حجز البطاقات عبر تيكتينج بوكس أوفيس. لمزيد من المعلومات 81771.

لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع دي جي دي دروب.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

0: ticketing box office and Casino de Liban. Produced by PGM.
1: اللبناني كل شي بيعمله بإيده، غسالته بيفكها بإيده، دولاب سيارته بيفكه بإيده، وحتى بيفك الموتور إذا عاز، تليفونه مروحة برات بيته، كل شي بينفك بيفكه بإيده. بس مع الألغام بدنا نوقف العادة، إذا شفت لغم، أزيفة أو أي جسم غريب ما تقرب، بلغ، اتصل على 05-956-143
2: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.
3: مسيلي على الحبايب
4: أغاني بيتس
5: بحكي وتحكي له
4: عيشوا على أغاني أجواء الويك أند فايبز كل ساعة.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة. وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية. ستار سيستم وتويوتو سي يقدمان
1: خلص الدمع من عيوني ونسيت
0: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
2: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبي.
0: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. بطاقات في دبي أوبرا وبلاتينوم ليست برعاية أغاني أغاني.
3: Wait, Ortega's is on sale?
4: No, Ortega guitars. And not just Ortega, Roley, Novation, Arcturia, Electro-Harmonix, Akai, Kort, Blackstar, Focusrite, Meinl, Epiphone, Gibson, Studio Logic, Alesis, and many, many more. All on Mega Sale. Only at Instruments Garage. Visit our dedicated Mega Sale section. Second floor, Instruments Garage, Ashrafia. Up to 70% off. Don't wait. The best gear goes first. This is your moment. Upgrade your music today. Once it's gone, it's gone.
0: AghaniAghani.com أخبارنا حصرية والدقة 100%. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني أغاني.com وكونوا

0: وانت بلاش انا واجي وانت بطاطا بدنا نروق وعلى بعض نروق.
1: انها الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
2: أغاني بتجمع نجمين لبنانيين بأجمل حفلات بيروت هول. جورج نعمي.
3: دخلت جنبك عدا ولقيت شجرها حول.
2: وفرح نخول.
4: وأمل أمانة يا دنيا أمانة تخدينا للفرحة أمانة.
2: يجتمعوا بحفل واحد السبت 23 أيار.
3: لا تطلع يا الشجر والشجرة عن بنتي بعدك صغيرة.
2: ببيروت هول بليلة من العمر. حجز البطاقات عبر تيكتينج بوكس أوفيس. لمزيد من المعلومات 8177-1551. الأجواء مكملة والعانة على أغاني أغاني مع دي جي ماضي كريمة.
0: بدنا نهدى شوي.
2: أغاني ميكس أحلى الأغاني لتبلشوا أحلى ويك أند.
5: أصل واحد شاي
2: كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماضي كريمة.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة. وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Join us for an unforgettable

0: box office and Casino de Liban. Produced by PGM.
1: بعد مضي أشهر الأزمة مستمرة.
2: كيفنا؟
1: الشعب اللبناني
2: بعدنا طيبين مثل ما أهلنا طيبين ولقمتنا طيبة كلمتنا طيبة
3: أو تسلفين على التاريخ.
2: بعدنا رغم كل الحكي الأعوج في ناس بعدها بتحكي جالس، ورغم الكلام اللي بجنن
4: يلا نزل سعدين
2: تبقى الكلمة اللي بتحنن. فلما يسألونا كيف بعدنا واقفين منقلن إنه نحنا واقفين لأنه بناس لبعضها عم تسند بعضها، ولأنه بلدنا بيتعافى بناسه. سوا منضل بخير.
5: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.
6: صارت ستة.
7: تحية محبة واحترام لكل اللي واعيين بكير لحتى يسمعونا.
8: أحلى اثنين
9: كل يوم على الصباح صبحكم أنا ومدارتي
7: من استوديواتنا، استوديوات أغاني أغاني. منبلش بثنا المباشر مع برنامج صارت ستة.
10: أنا وليل كل يوم وجباتي بعد الظهر لما أرجع من شغلي خبرون شرب شو حكي الصباح.
11: بوعى بكير ساعة 5:30 دور الأبليكيشن وبنطركن
12: الجليبي ومكتر. أنا أسمع الإذاعة من المنصف
13: ما عاد شعري بنزحلي
14: من الرب ويا وسن الفيل.
15: عم بحكيك من الضاحية الجنوبية
16: من الدمور.
17: معك رودي من وقت الياس.
18: معك أبادي من بيسور.
19: محمد من الشبعة.
20: معك داني من علاء.
21: من البوار على بيروت.
22: طلال من الشوف.
23: معك توتو من ما يفوق للطارة.
24: بحس المستمعين كلهم هيك معظومين.
25: زمان بسمعكم، هاي أول مرة بشترك. شوية
5: أمل. صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني أغاني.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة. وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: أورتيغا عاملين علي عرض؟
0: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورد، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، إبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم. كله بالميجا سيل، بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل، طابق الثاني، إنسترومنتس جراج، أشرفية. ميجا سيل لحد 70%. لحقوا حالكن، الكمية محدودة.

الغنائي آدم في دبي أوبرا. العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. تباع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينوم ليست برعاية أغاني أغاني.

0: شو على أغاني أغاني أجواء الويك أند فايبز كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء
1: حلوة قوي أمورة
0: والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر استمتعوا بأحلى الأغاني بأغاني بيتس مع دي جي كارلوس
1: والح-

0: الساعة 6 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أغاني أغاني بتجمع نجمين لبنانيين بأجمل حفلات بيروت هول.
2: حبك يا متعب قلبي لو مهما وجودك سلبي.
1: جورج نعمي وفرح نخول بيجتمعوا بحفل واحد السبت 23 أيار.
3: وضع البلد باللوج بحسه كل ما بتضحكي.
1: ببيروت هول بليلة من العمر.
2: أنا قلبي مني ضيعته لما شفتك وقعته.
1: حجز البطاقات عبر تيكتينج بوكس أوفيس. لمزيد من المعلومات 81771.

0: احنا لتناس ومع الناس.
1: انتو احلى عالم.
2: كل يوم بسمعك.
3: احلى صباح ومعكم.
0: خلينا نروح الى الربح.
4: مكرونة بلحمة.
0: ابدا وصلنا اكلنا وصحتين وبتعقدي وربحتين. اسمعوا قطعولي الكهرباء من شركة الكهرباء.
5: مدام يا راي صار شكلك مغالبة انت مش عايشة بلبنان.
0: في بعض الناس بيقولوا يي شو بقى يا راي. اي مود. يلا كل عقدي والى حل مع مين.
6: اصلا ما بدير عن اغاني يعني. قد ما المواضيع حلوة بنسى الراديو حد دايرة.
0: الله الله. يلا مبلشين بالإبداع والفن والأغاني الحلوة من الصباح.
7: شو هالمخلوق انت.
8: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان.

0: ticketing box office and Casino de Liban. Produced by PGM.
1: صارت ستي.
2: خلونا نبلش نهارنا بإيمان كبير وبأمل أقوى.
3: على فكرة أنا كون فايق قبل بربع ساعة ضل قاعد معكم.
4: أول مرة بسمعك صراحة في حلقة البروجرام.
2: يا زلمة وين كنت ضايع؟
5: شربوني صار أسمعنا أغاني مين بقى نسمع بكرة الصبح؟ مين؟
6: هلا نازل أنا ومرتي على المستشفى نازلة تولد.
7: وهلا ما بخبرك العجقة يعني إلا ما علقت فيها.
8: ونحن أخذينا رحلة وكتير مبسوطين.
2: هاي اليوم في عم نسمع أصوات أول مرة بتحكينا.
9: عندي شاب صغير عمره 11 سنة اسمه محمد، كل يوم الصبح بس يوصل بيقول لي سلمت لي على شرب الإسعادة.
10: بنتي كل ما بغير الإذاعة بتقول لي سربل.
11: نحن إلنا الفخر نسمعها خاصة الفقرة الصباحية.
12: طلعت شمسة.
13: صارت ستة مع شرب الإسعادة من

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: أورتيغاس عاملين علي عرض؟
0: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورد، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، إبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم، كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني، إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن، الكمية محدودة.
2: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب، غمرني وشد خلينا نتحب. التلاتة

0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف،
1: صوت الحيدالك
0: من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

السابعة مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Join us for an unforgettable

0: ticketing box office and Casino de Liban. Produced by PGM.
1: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
2: وبيننا معاد لو احنا بعاد.
1: التلاتة أغاني طرب
3: لأيام الهرا.
1: الأربعة أغاني ريترو.
4: آسف حبيبتي الوقت فات.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
5: جوا قلبه وجوا نايف.
1: من 8 لـ9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Ortega's is on sale?
2: No! Ortega guitars! And not just Ortega, Roli, Novation, Arcturia, Electro-Harmonix, Akai, Kort, Blackstar, Focusrite, Meinl, Epiphone, Gibson, Studio Logic, Alesis, and many, many more. All on mega sale. Only at Instruments Garage. Visit our dedicated mega sales section. Second floor, Instruments Garage, Ashrafia. Up to 70% off. Don't wait. The best gear goes first. This is your moment. Upgrade your music today. Once it's gone, it's gone.
3: قديش حلو انه هيدا البلد الصغير نلتقي على نفس القيم ولو اختلفت الطرق، ومنتمنى الخير لبعضنا.
4: معك على الدقيقة والثانية، متابعيتك لأوصل على الجنوب.
3: أهلا وسهلا
5: مراي، نحنا بس بلشنا نحكي نخطط للعرس نصحت
6: عنجق عرفق
3: للبيضة. ما تتوتروا، يلا صير لو شو ما عملتوا ما رح يمشي أسرع.
7: معه الحق الحلاقين يسكروا. شو هالنهار هيدا؟
3: تكي ولور وقع علي شوي. طيب شو بكون مستعجلين؟
8: نعمل ريلاكس نرجع شغلنا
3: قد ما فينا، بنقدم الأحلى والأفضل لإلكم طبعا.
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Join us for an unforgettable

0: ticketing box office and Casino de Liban. Produced by PGM.
1: أغاني طرب على أغاني

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Ortega's is on sale?
2: No! Ortega guitars! And not just Ortega, Roley, Novation, Arcturia, Electro-Harmonix, Akai, Kort, Blackstar, Focusrite, Meinl, Epiphone, Gibson, Studiologic, Alesis, and many, many more. All on mega sale. Only at Instruments Garage. Visit our dedicated mega sale section. Second floor, Instruments Garage, Ashrafia. Up to 70% off. Don't wait. The best gear goes first. This is your moment. Upgrade your music today. Once it's gone, it's gone.

المقطع اللي جاي بموت عليه. دائما لما بدندن بالبيت وبكون مسلطنه دندن هذا المقطع اللي جاي.

0: إنها الساعة 10 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في

ريال سفير لبنان وبيروت.

أغاني أغاني دوت كوم. أخبارنا حصرية والدقة مية عمية. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني أغاني دوت

0: مدينة بيروت.
1: الأجواء مكملة والعانة على أغاني أغاني مع دي جي ماضي كريمة.
2: بدنا نهدى شوي.
1: أغاني ميكس، أحلى الأغاني لتبلشوا أحلى ويك أند.
3: أجر واحد شاي وعقل بسبوسات.
1: كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماضي كريمة.

0: صارت ستة.
1: تحية محبة واحترام لكل اللي واعيين بكير لحتى يسمعونا.
2: أحلى اثنين
3: كل يوم على الصباح صبحتهم أنا ومدامتي
1: من استوديوهاتنا استوديوهات أغاني أغاني. منبلش بثنا المباشر مع برنامج صارت ستة.
4: أنا أولاد كل يوم وجباتي بعد الظهر لما أرجع من شغلي خبرون شرب شو حكي الصباح.
5: بوعى بكير ساعة 5:30 دور الأبليكيشن وبنطركن
6: الجليبي ومكتر على أسمع الإذاعة من المنصر.
7: ما عاد شارب ينزحني
8: من الرب ويا وسن الفيل.
9: عم بحكيك من الضاحية الجنوبية
10: من الدمور.
11: معك رودي من وقت الياس.
12: معك أبو هادي من بيسور.
13: محمد من شبعة.
14: معك داني من علاء.
15: من البوار على بيروت.
16: طلال من الشوف.
17: معك توتو من ما يفوق للطارة.
18: بحس المستمعين كلهم هيك معظومين
19: من زمان بسمعهم. هاي أول مرة بشترك.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني أغاني.

0: شو على أغاني أغاني أجواء الويك أند فايبز كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء
1: حلوة قوي أمورة
0: والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر استمتعوا بأحلى الأغاني بأغاني بيتس مع دي جي كارلوس
1: والحب جاني جاني خدني ورماني
0: جديد دانيال صفير لبنان وبيروت

0: الساعة 12 عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: احنا اولاد ناس ومع الناس.
2: انتو احلى عالم.
3: كل يوم بسمعك.
4: احلى صباح ومعكم.
1: خلينا نروح الى الربح.
5: مكرونة بلحمة.
1: ابدا وصلنا اكلنا وصحتين وبتعقدي وربحتي. اسمعوا قطعولي الكهرباء من شركة الكهرباء.
2: مدام يا ري صاري شكلك مغلبطة، انت مش عايشة بلبنان؟
1: في بعض الناس بيقولوا يي شو بام يا ري اي مود. يلا كل عقدة وإلى حل مع مين؟
6: اصلا ما بدير عن اغاني يعني. قد ما المواضيع حلوة بنسى الراديو حد ديرة.
1: الله الله يلا مبلشين بالإبداع والفن والأغاني الحلوة من الصباح.
7: شو هالمخلوق انت؟
8: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح.

0: بهدي هاي الأغنية لكل صبية حلوة ولكل شاب بده يتجوز مش عارف ينقي الصبية بده يتجوزها،
1: وطبعا بده أمه تنقي له العروس.
0: جماعة هاي الأغنية صار نقاش بيني وبين صاحب إلي، وحب شوي هيك تفلسف وينصحني. شوفوا شو صار بيني وبينه. قال بيقول لي إلك بجمال الروح وغيره ما يهمك. قال بيقول لي جمال الروح وغيره ما يهمك، ولما شافها عينه عنها ما حرك. قلبي قل لي جمال الروح وغيره ما يهمك، ولما شافها عينه ما تزحزحت. قلت له

حلو لهون ولع النقاش بيني وبين زلمتنا وقال لي خلي حرمة البيت تنقيها أمك وخد لك بنت الستعش وربيها عيدك.

0: الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. صارت ستة.
1: خلونا نبلش نهارنا بإيمان كبير وبأمل أقوى.
2: على فكرة أنا كون فايق قبل بربع ساعة ضل قاعد معكم.
3: أول مرة بسمعك صراحة في حلقة البروغرام.
1: يا زلمة وين كنت ضايع؟
4: شربوني صار سمعنا أغاني مين بقى نسمع بكرة الصبح؟ مين
5: هلا نازل؟ أنا ومرتي على المستشفى نازلة تولد
6: وهلا ما بخبرك العجقة يعني إلا ما علقت فيها.
7: ونحنا أخدينا رحلة وكتير مبسوطين.
1: هاي اليوم في عم نسمع أصوات أول مرة بتحكينا.
8: عندي شاب صغير عمره 11 سنة اسمه محمد، كل يوم الصبح بس يوصل بيقول لي سلمت لي على شرب الإسعادة.
9: بنتي كل ما بغير الإذاعة بتقول لي سربل.
10: نحن إلنا الفخر نسمعها خاصة الفقرة الصباحية.
11: طلعت شمسة
0: صارت ستة مع شرب الإسعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني

0: الساعة 2 بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. التلاتة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
2: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف،
3: صوت الحيدالك.
1: من 8 لـ9 المساء الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.